الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات

ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون.

ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب

الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

قصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

آيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس

قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن

عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا، فتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا.
1: الله أكبر الله أكبر.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ

0: نزلناه تنزيلا
1: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

حديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأ

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين عند إقامة الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، أو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ونحو ذلك، وهذا لم يرد به دليل بخصوصه. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا بين الإقامة والتكبير؟ فقال لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فهذا الموطن هو موطن استعداد للصلاة وتهيئ لها وتسوية للصفوف. وأما متابعة المقيم وأن يقول بعده مثل ما يقال بعد الأذان فالحديث في هذا ضعيف، فعلى المسلم أن يتأكد من أقواله وأفعاله في العبادة بسؤال أهل العلم عنها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين إذا صلوا جماعة وكانوا اثنين إماما ومأموما فقط، فإن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذا خلل. والصواب أن المأموم يقف مساويا ومحاذيا للإمام، كما وقف ابن عباس رضي الله عنه محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر المأموم عن الإمام في تلك الحال.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: كان موسى عليه السلام قد قال لفتاه يوشع: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك هذا الحوت. فقال يوشع: ما كلفت كبيرا. فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت المملح يحملانه، فسارا حتى انتهيا إلى صخرة بمجمع البحرين، فوضعا رأسيهما فناما. وبينما هما في ظل الصخرة اضطرب ذلك الحوت فسقط في البحر واتخذ سبيله سربا لا يلتئم عليه الماء، فصار عليه البحر مثل الطاق، وموسى عليه السلام نائم لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. فلما جاوزا مجمع البحرين الذي نسيا فيه الحوت جهدهما السير،

0: فقال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا ونصبا. فقال يوشع: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولقد رأيت الحوت حين اتخذ طريقه في البحر سربا فعجبت من ذلك، فكان هذا المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا.
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
0: قال موسى عليه السلام: هذا هو الذي نطلب. فرجع إلى طريقهما يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فقدا عندها الحوت.

وجد موسى ويوشع عند الصخرة رجلاً متلففاً في كساء، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه الآخر عند رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ورد عليه السلام وقال: من أنت؟ فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وما شأنك؟ قال: جئت أصحبك وأرافقك لتعلمني مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح.

قال الخضر لموسى عليه السلام: أنت لا تقدر على مصاحبتي لما أفعله من أمور تخالف ظاهر الأمر الذي تراه بعينك، وأنت إنما تحكم بمبلغ علمك، وستنكر علي فيما لم تطلع على حكمته، فلذلك لن تطيق الصبر معي على ما ترى. وكيف تصبر يا موسى على ما ترى من الأفعال التي لا علم لك بوجه صوابها وتقيم معي عليها؟ قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا حتى وإن رأيت منك ما يخالفني.

0: توافقا على الصحبة اشترط الخضر على موسى ألا يسأله عن شيء يصنعه حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يلتمسان من يحملهما، فمرت سفينة فعرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح، فحملوهما بغير أجرة تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة ودخلت بهم لجة البحر لم يفجأ إلا والخضر قد أخرج منقارا ومطرقة، فقلع لوحا من ألواحها وضرب بها فخرقها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه، فقال منكرا عليه قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد فعلت فعلا منكرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي الأنفال والتوبة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي الأنفال والتوبة.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي، فإنا
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والعافية والتوفيق والسعادة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء 23 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب من إشراف العام الزميل فيحان سبيعي في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، من التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ سعد الدوخي، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
9: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل

0: بشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وما أجمل أن نستفتح يومنا بذكر الله عز وجل، وأن يكون ذكر الله جل وعلا على لساننا في اليوم والليلة، ونبشر بالخير من الله جل وعلا. ومن الأذكار العظيمة في مدلولها وفي قولها وهي كنز من كنوز الجنة، حيث أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟

0: الولد، فليردد دائما هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر العظيم، علاوة على أنه كنز من كنوز الجنة. فالحمد لله على تيسيره من خلال هذه الأذكار السهلة في نطقها، العظيمة في مدلولها وفي أجرها منه سبحانه وبحمده. حياكم الله مستمعينا الكرام مع بداية هذا اليوم الجميل، وكما تعودنا وإياكم في كل أربعاء من كل أسبوع يكون الموضوع طبي، وفي حلقتنا سيكون إن شاء الله حول الصحة والسفر، مواكبة لحركة المسافرين التي تنشط كثيرا في فترة الإجازة الصيفية. ونعرف أيضا مستمعينا الكرام أن الإنسان إذا أراد أن ييمم وجهه تجاه جهة ليقضي أوقات للاستجمام، فعليه حقيقة جملة من النصائح والتوجيهات فيما يتعلق بالسفر تحديدا. فما أجمل حقيقة الإنسان قبل أن يتوجه إلى السفر خارج المملكة أو حتى داخل المملكة أن يتوجه إلى الطبيب، وخصوصا إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة، نسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية، مثل من كان مريض سكر أو ضغط أو ارتفاع بالكوليسترول أو غيرها من الأمراض، أو حتى مريض كلى، يجب عليه أن يتوجه إلى الطبيب ويأخذ هذه الاستشارة اللازمة. وجميل أن يكون هذا قبل موعد الرحلة بشهر أو حتى أكثر من شهر، وأيضا يأخذ اللقاحات اللازمة إن كانت الجهة التي سيتوجه إليها تتطلب أخذ لقاحات معينة، وكذلك يجهز الأدوية والمستلزمات الطبية. الأدوية يعني إذا كان معها أطفال فجميل لو يأخذ مع خافض حرارة ما يسمى بالسائل، سائل خافض الحرارة، كذلك يكون معه بعض المستلزمات الطبية. وأيضا مستمعينا الكرام جميل أن يكون هناك حقيبة صغيرة للإسعافات يكون فيها مطهرات، وأيضا يكون فيها واقي شمس وأدوية مضادة للتحسس وكذلك طارد للحشرات. هذه الكريمات يعني تكون مفيدة خصوصا في المناطق التي يكثر فيها البعوض. أيضا مستمعينا الكرام إذا كانت الرحلة أكثر من 4 ساعات جميل الإنسان يتجنب الخثرات الوريدية، وذلك عبر شرب السوائل أو حتى الحركة بالطائرة، تقوم من مقعدك تتحرك هنا وهناك من أجل أن تنشط الدورة الدموية. وكذلك عليك بارتداء الملابس المريحة، البعض ربما أنه يلبس ملابس ضيقة، هذه الملابس الضيقة قد تكون مزعجة أثناء جلوسه في الطائرة، تعطيه عدم ارتياح، وكذلك قد تضغط على الأوعية والأوردة الدموية. ونعرف الإنسان بعض المسافرين قد يجلس 12 ساعة أو 13 ساعة خصوصا إذا كانت الجهات بعيدة، فجميل أن يكون هناك حقيقة حركة. أيضا نحرص على تناول الطعام الصحي والمتنوع ونشرب المياه من المصادر الآمنة، وجميل جدا إذا ذهبنا لبعض الدول أن نشرب من العلب التي تباع في مراكز التموين أفضل من أماكن الشرب العامة، لأنها ربما تكون أماكن الشرب العامة ملوثة، وحتى أيضا نتجنب إن شاء الله النزلات المعوية. وأيضا جميل جدا حقيقة أن نراعي كذلك أحوال الأطفال، خصوصا إذا كان معنا طفل إما أن يكون من ذوي الإعاقة ويتطلب أيضا رعاية صحية معينة، أو يكون من الأطفال الذين ربما ترتفع درجات حرارتهم هناك أو يصابوا بنزلات برد، فيكون معنا بعض الأدوية التي تخفف إن شاء الله مثل هذه الأعراض. إذن مستمعينا الكرام موضوعنا في هذه الحلقة حول الصحة والسفر، ونتمنى لكم إن شاء الله سفرا سعيدا وصحة دائمة بإذن الله عز وجل. ويوجد مستمعينا الكرام يعني سؤال في منصة إكس يقول: شاركنا نصيحة طبية سمعتها واستفدت منها أثناء سفرك من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999 أو من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج والموجودة في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس. فحياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. هدى

0: قال خلف بن هشام: كنت أقرأ عند سليم بن عيسى حتى قرأت يوما سورة غافر، فلما بلغت إلى قوله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا، بكى بكاء شديدا ثم قال لي: يا خلف، أما ترى ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة تستغفر له.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد حول الصحة والسفر. نتحدث في هذا الصباح الأربعائي المفعم بالصحة والعافية، ومعنا خالد من الرياض. حياك الله يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام، كيف الحال؟
3: يا هلا، حياك الله وبياك، صبحك الله بالخير.
4: صباح النور حبيبي، شلونك؟
3: والله بخير، تفضل الله يحفظك.
4: حبيبي، من موضوع الأدوية الآن اللي يأخذون معهم الأدوية خارج المملكة،
3: أي
4: بعض الدول غير مصرح فيها أنك تأخذ أدوية، رغم أنها مصرح فيها في السعودية هنا.
3: ممتاز.
4: لكن بعضهم يلقى القبض عليه في المطار، ويمكن يسجن، يمكن يحاسب، يمكن يعاقب.
3: أها أها إيه.
4: الأخ اللي قدم هذه يقول يأخذ الأدوية معكم، وهذا الأفضل يكون في تحذير، يكون معه وصفة طبية أو يسأل عنها نوعية، حتى بعض البنادول غير مصرح له.
3: إذن يعني الأفضل يا أخي خالد أن الإنسان يسأل قبل أن يتوجه لهذه الوجهة، خصوصا خارج المملكة، هل يسمحون ما يسمحون، وإذا كانوا يسمحون يمكن في أيضا ضوابط يأخذها معه، مثل وصفة طبية من المستشفى رسمية وشيء. فجزاك الله خير على التنبيه الجميل، والله يعطيك العافية. يعني استفدنا كثيرا من أخينا خالد حول هذا التنبيه الجميل، وأيضا ما يمنعنا يتواصل مع وزارة الصحة عندنا في المملكة، وأيضا أكيد لديهم معلومات في هذا الشأن. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. وأنا أقول دائما يعني إذا كان هناك دولة ستذهب إليها ويمنعون دخول الأدوية أو هناك ضوابط، فالأفضل يعني صحتك مقدمة، هي رقم واحد. فالأفضل، لأن بعض الدول ربما ما يكون الدواء اللي أنت أخذه قد لا يكون موجودا لديهم، فالصحة لا يعدلها شيء. فالأفضل الإنسان يعني يتجنب السفر لمثل هذه الدول، ويذهب إلى دول يعني قد يكون فيها سماح لدخول الأدوية، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. نسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام الجديد، وما شاء الله تبارك الله مشاركات من المستمعين. مريم تقول: سأقول لكم فائدة إيمانية. كان يحرص والدي عند السفر على وجود شقة قريبة من مسجد أو جامع، فسماع الأذان وقرب المسجد خير معين على أداء الصلوات في وقتها، خصوصا أثناء السفر. شكرا جزيلا لأختنا مريم على هذه المشاركة، وجزا الله خير الوالد على حرصه أن يكون المسجد قريب من مكان السكن في السفر. محمد يقول: مسافر وخصوصا المريض ينبغي أن يصطحب معه علاجاته، ويفضل أن يرافقه قريب كابن أو أخ، خصوصا إذا كان كبير في السن أو كان عنده مرض مزمن كالسكري والضغط، ويحذر من إجهاد نفسه والتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو حرارة الجو الشديدة، ويحمل معه من الماء ما يكفي. والله خير حافظ. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200166670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونرحب بالإعلامي الإيجابي نايف الحربي. بفهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
3: الله يصبحك بالخير والسرور، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء يقر منصة التأشيرات الوطنية ويوافق على 12 قرارا. المملكة تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فعالية أممية تبرز التجربة السعودية في تمكين الشباب. سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة بغزة. انطلاق برنامج جدير للقبول المباشر للطلبة المتميزين دوليا. إنجاز دولي جديد للمملكة باعتماد مواصفة غذائية للمعمول في هيئة الدستور الغذائي. مجسمات جمالية تعكس التقاليد الاجتماعية. أبو حسين مهمة بيئية للقضاء على القوارض. الماء الأبيض يستحوذ على نصف عمليات العيون. وأخيرا احذر، العمى الزمني يربك المواعيد دائما. ونبدأ على بركة الله في هذا الخبر. ورئاسة ولي العهد حفظه الله لمجلس الوزراء.
7: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، وافق مجلس الوزراء يوم أمس خلال جلسته التي عقدها في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على بناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لتكون المنصة الوطنية المعتمدة لإجراءات التأشيرات في المملكة. كما استعرض عدد من المؤشرات والإنجازات الوطنية، وأقر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول.
3: ما هي الفعالية الأممية التي تبرز التجربة السعودية بتمكين الشباب؟
7: كانت تشير إلى مشاركة المملكة، هنا تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية الملكية الفكرية في سلسلة اجتماعات جامعة الدول الأعضاء 68 في المنظمة العالمية الملكية الفكرية المقامة في مقرها بمدينة جنيف خلال شهر يوليو من العام الحالي، وذلك بوفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز محمد السويلي، مشاركة عدد من المسؤولين أو مسؤولي الهيئة. وكما يعني ركزت المملكة العربية السعودية خلال كلمتها على الانضمام إلى المعاهدات بإيداع صكوك الانضمام إلى معاهدة الرياض، القانون، التصاميم وغيرها حقيقة من ما شاركت به المملكة العربية السعودية. وهنا تحرص الهيئة السعودية الملكية الفكرية من خلال عضويتها في المنظمة ومشاركتها السنوية على التواجد في قلب الحدث الدولي لمواكبة أحدث الممارسات والتشريعات، بما ينعكس إيجابا على تطوير بيئة الابتكار والإبداع الوطنية.
3: طيب، انطلاق برنامج جدير للقبول المباشر للطلبة المتميزين دوليا، ما شاء الله،
7: وهذا برضه مهم جدا صراحة. عندما نرى يعني قبول الطلاب يعني وخاصة يعني ما أطلقته جامعة طيبة برنامج جدير للعام الثاني على التوالي ضمن جهودها لاستقطاب الطلبة السعوديين المتميزين دوليا من خلال مسار قبول مباشرة مخصص للحاصلين على جوائز أو مراكز متقدمة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية والابتكارية الدولية المعتمدة. ويستهدف البرنامج الطلبة الذين حققوا إنجازات نوعية على المستوى الدولي، بما يسهم استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار، تدعم تنمية قدراتهم الأكاديمية والبحثية.
3: اليوم أفطرت أبو فهد على معمول منزلي قبل قليل، ما شاء الله، مع قدح من القهوة.
7: والله شوف، المعمول السعودي صراحة ما له يعني أعتقد إن ما له مثل يعني ما
3: له مثيل،
7: يسوي مثله، ما له مثيل مثل ما يقولون.
3: صحيح.
7: والأجمل ما قرأناه اليوم في صحافتنا، اعتمدت هيئة الدستور الغذائي في دورتها تقريبا رقم 49 في جنيف مواصفة غذائية لمنتج المعمول التي تولت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء رئاسة أعمال إعدادها ضمن اللجنة التنسيقية لهيئة الدستور الغذائي لدول الشرق الأدنى. وتسهم اعتماد أو يسهم هذا الاعتماد وهذه مواصفة مهمة جدا في توحيد المتطلبات الفنية لمنتج المعمول، يدعم نفاذ المنتجات الوطنية عالية الجودة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما وأن المملكة تعتبر من أبرز الدول المنتجة لها، حيث يعد من المنتجات التي تدعم الصناعات التحويلية التمور، ويعد المعمول من المنتجات اللي هي المخبوزات التي تحضر من الدقيق أو السميد، ويتكون من عجينة تحشى عادة بعجينة التمر أو المكسرات المنتجات الغذائية. وما أجملها لما تشوف على هالمائدة ما شاء الله، ما في حد يعني يمكن إلا ونلقى عنده معمول التمر
3: ما شاء الله. طيب الآن في إضافات، يمكن يكون في فستق، والفستق مفيد لجسم الإنسان مع التمر وغيرها من الإضافات الجميلة. إذن بفادي في إحدى المحافظات شمال الرياض دخلتها ووجدت بريق كبير جدا يرمز للضيافة والكرم.
7: احنا اليوم يعني بنروح بالشمال المملكة، وتحديدا في الجوف تبرز او يعني يبرز في مدينة سكاكا مجسمات جمالية تعكس التقاليد الاجتماعية بمنطقة الجوف التي ترتبط بالكرم والترحيب بالضيف، وذلك من خلال توزيعها الجغرافي الذي يأخذ الزائر في محاكاة بصرية للموروث الاجتماعي والتقاليد بين الأهالي. تبدأ ملامح مجسم الدلة، وهذه نشوفها في أغلب مناطق المملكة، في الطريق الرابط ما بين مدينة سكاكا والمطار جنوبا، فيما يتوسط مدينة سكاكا في ميدان الكرم أبو المجسم مائدة الضيوف الذي يرمز إلى اعتماد الأهالي على الأواني الكبيرة المخصصة لإكرام الضيوف، ولا يلبث الضيف مغادرة سكاكا شمال حتى يشاهد مجسم المبخرة في الجزء الشمالي لمدينة سكاكا الذي يجسد تقاليد تطيب الضيوف بالعود. وشو المناطق تحط الزنو حق التمر؟
3: نعم
7: مثلا صحيح. في مدخل ومنطقة تحط مثل ما ذكرت أنت، يعني يوم تقول شمال الرياض أعتقد تتكلم عن الغاط وغيرها.
3: صحيح.
7: تمير كذلك عندهم مجسم الزلفي وعندهم مجسم. تروح المنطقة الجنوبية كذلك تجد مجسمات. تروح لواد الدواسر، كل منطقة لها صحيح. مجسمات معينة قد تتشارك في بعض المجسمات.
3: نعم أبو حسين، هل تقصد أبو فهد هذا أحد من فصيلة الثعالب اللي له مهمة؟
7: الثعالب لقال فلان أبو الحسين.
3: إيه أبو الحسين. صح؟ إيه نعم أبو
7: صحيح. الحسين أبو الحسين، لكن يحظى الثعلب الأحمر الشهير بلقب أبو حسين بمكانه في الموروث الشعبي العربي، فهو يؤدي دورا بيئيا مهما من خلال الإسهام في تنظيم إعداد القوارض وبعض الكائنات الأخرى، بما يدعم التوازن البيئي ويعزز التنوع الإحيائي، وهو أكبر أنواع الثعالب البرية في المملكة، وينتمي إلى فصيلة الكليبات، ويمتاز بقدرته على التكيف مع البيئات المتنوعة التي تشمل الصحاري والسهول والديار، وما يجعله من أبرز الثدييات اللاحمة في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية وأكثرها انتشارا. ترى على فكرة بعض الناس يروح للبر ويذبح مثلا، وليش يذبح؟ ما عليك، هو جالس في مكانه
3: أظن غير مفترس. أقول غير مفترس هو الظاهر،
7: غير مفترس لا، وفي بيئته يعني ما هو جايك مثلا في مزرعتك، لأن بعض الناس يخاف على الدجاجة وعلى بعض الطيور وما هو عندك وعايش في منطقته، فلا تتعرض له.
3: صحيح. الماء الأبيض يستحوذ على نصف عمليات العيون؟
7: نعم، الخبر اللي أمامنا يتحدث عن الماء الأزرق، أبرز الأرقام عندنا 4014 عملية عيون سنوياً، 48% من العمليات للماء الأبيض، توزيع العمليات الماء الأبيض يشكل 48%، اعتلال الشبكية 42%، الماء الأزرق 5%، تعديل الحول 2%، القرنية المخروطية 1.55%، إزالة الضفرة 1%، شد الجفن أقل من 1% اللي 0.36%، أهمية التدخل المبكر، الحفاظ على جودة الإبصار، الحد من الإعاقة البصرية، الوقاية من فقدان البصر في كثير من الحالات.
3: في أخبارك أبو فهد دائم تحب الغموض والتشويق الإعلامي، العمى الزمني يربك المعيد دائما، ما هو العمى الزمني؟
7: شوف الناس يقول فلان أنت عندك عمى، دائما يقولون يقول أنت ما تشوف، ترى ما يقصد أنك ما تشوف لكنك ما أنجزت الشيء بالشكل الصحيح أو ما شفت الشيء. يقول لك العمى الزمني هو صعوبة في إدراك مرور الوقت وتقدير مدة إنجاز المهام، قد يؤدي إلى التأخر المتكرر وسوء تنظيم الوقت رغم الرغبة في الالتزام. الأسباب خلال يعني خلل في الوظائف التنفيذية للدماغ، خاصة الفص الجبهي، يرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قد يصاحب القلق أو التوحد، احتمال وجود عوامل وراثية. أبرز النتائج ضعف تقدير الفترة الزمنية، أخطاء في حساب الوقت المنقضي، الاعتقاد بأن وقتا قصيرا مر بينما يكون الوقت أطول، التأثير اللي هو التأخير عن المواعيد، صعوبة تنظيم المهام، تأثير في العمل والدراسة والعلاقة الاجتماعية، ونذهب أخيرا إلى وسائل التخفيف، استخدام المنبهات والمؤقتات المرئية، الاعتماد على التقاويم الرقمية، تقسيم المهام إلى مراحل قصيرة، تخصيص وقت محدد لكل مهمة، تحسين مهارات إدارة الوقت. نشوف دائما تفوتها الطيارة أو عنده برنامج في الإذاعة أو في التلفزيون ومنسق مين معه يقول والله معقول الباقي وقت على البرنامج.
3: وش قصدك عنده برنامج بالإذاعة يا أبو فهد؟ لا تكون تسقط.
7: أو عنده يقدم الجولة الصحفية مثلا وينشغل عنها. لكن على فكرة طلع يعني ما هو مشكلة، هو مشكلة صحية يعني المفروض أنه فعلا ينتبه لها، والأشخاص اللي معه لا يدعون معه صراحة ترى رفيدكم ما هو على الوقت مثل ما يقولون.
3: صحيح، عشان بعد ما نركب ما نربك زميلنا سعد الدوخي في إحراج الفقرات بوقتها. شكرا جزيلا لك أبو فهد، والله يعطيك العافية على هالجولة الصحفية، ونلتقي بك إن شاء الله في أسبوعة الخميس غدا إن شاء الله
7: بإذن الله.
3: الله يحفظك، في أمان الله.
7: السلام.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: عن الصحة والسفر مستمعينا الكرام نتحدث في هذا الصباح الأربعائي الجميل، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الدكتور سلطان بن حسن الصاعدي، استشاري طب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور سلطان.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك ويبقيك.
3: الله يحييك. عن الصحة والسفر نتحدث في هذه الحلقة، ماذا نفعل قبل السفر لنحافظ على صحتنا ونشاطنا في مكان الذي سنتوجه إليه إن شاء الله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السفر هو من التجارب الجميلة التي تغير روتين وتجدد النشاط، لكن قد يتحول إلى مصدر تعب أو مرض إذا لم نستعد إليه بشكل صحي جيد. فاختلاف المناخ والطعام والنوم والمجهود البدني وطول الطريق قد يؤثر على صحة المسافر، خصوصا الأطفال وكبار السن وبعض المصابين بالأمراض المزمنة. لذلك نقول أن الاستعداد الصحي قبل السفر لا يقل أهمية عن حجز التذاكر وترتيب الحقائب. فقبل السفر من المهم أن يعرف المسافر طبيعة وجهته، هل هي هناك، هل سيكون هناك جو حار، هل الرحلة ستكون طويلة، هل يتوجب عليها أن يأخذ تطعيمات مطلوبة أو أدوية قد يحتاجها. فلذلك ننصح قبل السفر ب4 إلى 6 أسابيع أن يتوجه إلى الطبيب ليتم الكشف عليه وإعطاء بعض النصائح التي قد يحتاجها، لأن بعض الدول قد تحتاج احتياطات خاصة وتطعيمات خاصة. وننصح أيضا بتجهيز أدوية أساسية.
3: طيب دكتور سلطان، يعني كيف نحافظ على صحتنا في السفر تحديدا؟
4: هو أهم قاعدة أن يكون هناك توازن، أن يكون هناك نوم كافي، أن يكون في هناك شرب للماء بانتظام، أخذ الأكل المناسب المجهز بعناية، الحركة الخفيفة خاصة في الرحلات الطويلة، يجب أن يتجنب الجلوس لمدة طويلة، محاولة المشي، تحريك القدمين كل فترة إذا كان في الطيارة لمدة طويلة. أيضا يجب الانتباه للنظافة الشخصية، غسل اليدين، استخدام المعقم عند الحاجة. نؤكد أيضا على سلامة الطعام والماء، هو أهم نقطة يجب أن يتأكد منها المسافر.
3: طيب ماذا نفعل في حال السفر مع الأطفال وكذلك كبار السن ونزيد عليهم أيضا ذوي الإعاقة؟
4: نعم، طبعا الأطفال وكبار السن يحتاجون تخطيط أكبر، لأن الأطفال قد يعرضون لارتفاع في الحرارة أو تكون حركتهم كثيرة فممكن يتعرضوا لإصابات، فيجب أن الانتباه جيدا لهم، تجهيز أدوية خافضة للحرارة المناسبة، الانتباه للسوائل التي يأخذوها، يجب أيضا أخذ وجبات خفيفة، وأن تكون ملابسهم يعني مناسبة للجو المتوجه إليه. أما كبار السن فيجب أن نتأكد أنهم تتوفر عندهم الأدوية بكميات كافية إذا كانوا أمراض مزمنة، وضعها في حقيبة مناسبة، الأفضل أن تكون معهم في حقيبة اليد. كذلك يجب أن ننتبه للإرهاق الشديد، أعطائهم فترات راحة مناسبة. أيضا في هذه الأجواء يجب تجنب الأنشطة الشاقة خاصة في فصل الصيف.
3: جميل. دكتور، يعني نكون صريحين قليلا، هناك بعض الدول التي نسافر إليها قلما يخرج المسافر منها إلا بنزلة معوية، إما مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، فكيف نتجنب اضطراب المعدة بسبب اختلاف الأكل وظروف الأكل في السفر، خصوصا أن بعض مواطني هذه الدول تجده يأكل معك نفس الوجبة وأموره طيبة؟
4: صحيح، هو اضطراب المعدة والإسهال من أكثر المشكلات شيوعا خاصة عند المسافرين. فالإسهال المرتبط بالسفر يتعرض له الكثير من المسافرين، لذلك هي تختلف نسبة حدوثه حسب الوجهة والموسم. فالنصائح التي نقدمها أنه يكون الأكل الذي يأكله يأخذ الطعام مطبوخ جيدا، يتجنب الأطعمة المكشوفة، يجب غسل اليدين قبل الأكل، شرب المياه من الأشياء الموثوقة اللي هي القوارير اللي تكون مقفلة بعناية، تجنب الإفراط من الأكل الغريب من أول يوم. اختلافها بالنسبة بيننا وبين الأشخاص اللي هم عايشين هذه تختلف حسب البكتيريا النافعة الموجودة في المعدة والأمعاء الدقيقة، فتختلف من دولة إلى دولة.
3: نعم دكتور، احنا نسمع يعني ما أدري والله يعني في الأمور الشعبية يقولك إذا ذهبت إلى دولة فكل من بصلها حتى تتجنب التسمم وحالات الإرباك المعوي، هل هذا الكلام صحيح علميا؟
4: يعني البصل الأشياء هذه غالبا لأنها قشور، تمام، وتحتوي على مضادات أكسدة، فممكن قد تعطيها نسبة معينة من المناعة.
3: جميل. كيف نتعامل مع اضطراب النوم خلال السفر، خصوصا البعض إذا دخل مكان جديد يمكن يصعب عليه النوم بسهولة؟
4: صحيح، اضطرابات النوم تحدث غالبا بسبب اختلاف التوقيت وطول الرحلة، لذلك للمسافرين ننصحهم قبل التوجه أن يكون هناك جدول لتعديل النوم تدريجيا قبل السفر. فإذا كان مسافر من المملكة شرقا جهة الشرق ننصحه بالنوم المبكر قبل الوقت بساعة أو ساعتين، وإذا كان متوجه مثلا غربا ينام متأخرا بساعة أو ساعتين قبل الرحلة، يعني قبل ميعادها، لكي يتم تعديل وقت النوم حسب الدولة المتوجهة إليها. في أيضا خلال وجوده في نفس الدولة يحاول التعرض لضوء الشمس، تجنب النوم في النهار، تقليل الكافيين قبل النوم. قد يحتاج بعض الأحيان إلى أدوية لمساعدته على النوم.
3: دكتور، يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن بلدان كانت باردة الآن أصبحت، أو نقول معتدلة صيفا لا حارة ولا باردة، الآن أصبحت درجات الحرارة تعانق 40 درجة مئوية ربما أكثر، فكيف نتعامل مع حرارة الصيف وكذلك الأنشطة الخارجية خصوصا زيارة المتاحف والحدائق، وغالبا هذه تكون في أماكن مكشوفة؟
4: صحيح، الآن الوقت بدأ فيه الزيادة في الحرارة خاصة حتى في الوجهات التي كانت تعتبر معتدلة. ففي السفر الصيفي قد نحتاج أن نكون أذكى من الشمس، يعني نتجنب الشمس. فهذه الأماكن يجب تجنب الأنشطة الخارجية وقت الذروة، يعني اختار الوقت بعناية، خاصة فترة الظهيرة إلى العصر هذه تكون فيها الشمس متعامدة فتكون أضرارها أكثر. أيضا يجب الانتباه للملابس التي سيخرج بها، لا يأخذ ملابس ثقيلة حتى لا يزيد معها التعرق وتسبب له الجفاف، يأخذ ملابس خفيفة، لبس النظارة الشمسية لحماية العينين. بعض الأحيان إذا كان التوجه إلى أنشطة خارجية والملابس خفيفة جدا يحتاج أيضا استخدام واقي للشمس لتجنب التصبغات الجلدية. لا ننسى أيضا أن المسافر ننصحه بشرب الماء قبل الشعور بالعطش لكي لا يدخل في مراحل الجفاف. أيضا ينتبه لأعراض الإجهاد الحراري، إذا حس مثلا بالدوخة، الصداع أو الغثيان، أو كان عنده تعرق شديد وتعب مفاجئ شديد، يجب أن يرتاح ويكثر من السوائل. بعض حالات الحرارة قد تكون بسيطة وتتحسن فقط بالانتقال إلى مكان بارد وشرب سوائل، فهذه الحالات يعني لا تحتاج أي شيء. لكن إذا كانت الحالة شديدة ومستمرة وفيها مثلا دوخة وصداع ولم تتحسن يفضل التوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى.
3: نعم دكتور، بالنسبة الله يحفظك للحقيبة الطبية التي يحتاجها كل مسافر، ما أبرز محتوياتها؟
4: طبعا الحقيبة الطبية البسيطة قد تنقذ الرحلة، فمهم أن يجهز المسافر حقيبة مبسطة فيها بعض الأدوية المهمة مثل مسكن وخافض الحرارة، بعض أدوية الحساسية، علاج للغثيان أو دوار السفر عند الحاجة. تكون هناك بعض المحاليل التي تشرب بالفم لتعويض السوائل. أيضا لا مانع إذا توفرت لصقات وشاش ومعقم للجروح. إذا كان متوجه لدولة مثلا حارة أو ساحلية يفضل استخدام واقي للشمس، طارد للحشرات، وأيضا يفضل أن يكون معه معقم لليدين عند عدم توفر الماء، غسيل اليدين بالماء يفضل استخدام المعقم. يفضل أيضا إذا كانت المناطق مزدحمة أو مليئة بالازدحام مثلا والتلوث الهوائي استخدام كمامات. أيضا لا مانع من وجود ميزان حرارة. بالنسبة للمرضى الأدوية، المرضى الأمراض المزمنة، يفضل أن يكون معهم حقيبة خاصة بأدويتهم لكي يتم استخدامها تمام، وتكون متوفرة بشكل كامل لمدة الرحلة خوفا من تغير الدواء أو أخذ دواء غير مناسب، خاصة إذا نقصت عليه الأدوية.
3: أيضا دكتور، ما أدري، في أحد المستمعين الكرام تكلم على أن بعض الدول ربما تحظر دخول بعض الأدوية، فما أدري هل لديكم علم بهذا الأمر حتى نوجه المستمع الكريم؟
4: طبعا بعض الدول تمنع دخول الأدوية إلا بوصفة طبية، فلذلك ننصح المسافرين اللي عندهم أمراض مزمنة أخذ تقرير طبي معهم، أخذ وصفة طبية إذا كانت تحتاج الدولة بعض الأحيان إذا وصفة طبية. إذا امتنع مثلا بعض الدول تمنع دخول أي دواء، يفضل أن يكون هناك تأمين طبي ليتم صرف الأدوية التي يستخدمها المراجع.
3: نعم، بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة كيف يتعاملون مع أمراضهم المزمنة مع السفر؟ هنقول لا تسافرون ولا سافروا بضوابط ولا كيف؟
4: طبعا مصاب مثلا بمرض السكري أو الضغط أو الربو أو أمراض القلب، هم في الغالب يستطيعوا السفر، لكن بشرط أن يكون هناك تنظيم. يجب أخذ الكمية الكافية من الأدوية التي تزيد على مدة السفر، حملة تقرير أو وصفة طبية، عدم تغيير الجرعات دون استشارة الطبيب. يجب عند التوجه إلى الدولة معرفة أقرب مركز صحي في تلك الدولة، تجنب الإرهاق والجفاف. مريض السكري يحتاج الانتباه لمواعيد وجباته، يجب أن يكون معها جهاز السكر لقياس السكر عند تغير مثلا في النشاط أو الأكل. حمل علاج انخفاض السكر إذا حس بأعراض انخفاض السكر. بالنسبة لمرضى الضغط نوجههم بتقليل الملح، تجنب المجهود الشديد في الحرارة، وشرب الماء أيضا بكميات كافية.
3: الله يعطيكم العافية دكتور.
4: الله يعافيك.
3: نعم دكتور، بالنسبة للأكل، البعض ربما يقول أنا والله سأكون حذر من المطاعم وسأكون مثلا آكل من المعلبات، هل ترى أن هذا خيار صحي ولا الإنسان ممكن يفتش عن مطاعم موثوقة وبالتالي يأكل منها؟
4: هو لا مانع، بس إحنا في البدايات لازم نتعود على الدولة، لأن كل دولة تختلف فيها الأكل. ففي البداية لو الواحد انتبه إلى الأكل واختار الوجهات الصحيحة بعناية، ينتبه على طريقة تحضير الطعام، لأن بعض المطاعم تكون شعبية وفيها النظافة قليلة، فتختلف المعدة من شخص إلى آخر لأنها تعتمد على البكتيريا النافعة وطريقة هضم بعض الأدوية. أيضا اختلاف بعض التوقيت يغير حركة المعدة، فبعض الأحيان أصلا حركة المعدة تكون إيش أبطأ إذا كان توجه شمالا أو جنوبا، فهنا تختلف باختلاف الأشخاص.
3: نعم دكتور، نختم بالاختلاف الضغط خصوصا في عند إقلاع الطائرة، ماذا تنصح حتى نتجنب هذه الإشكالية خصوصا ضغط الأذنين؟
4: طبعا طبعا ضغط الطائرة خاصة عند الإقلاع وعند الهبوط هناك تغير في الضغط الجوي، فداخل الأذن بين الأذن الخارجية وبين الأذن الوسطى هناك طبلة الأذن، فهي تتأثر بشكل كبير باختلاف الضغط. فننصح المسافرين عند الإقلاع أو عند الهبوط أخذ اللبان، تحريك الفم باستمرار، البلع، اللعاب، الأطفال إذا كان معهم أطفال رضع، أو مع المسافرين أطفال رضع ننصحهم بالرضاعة وقت الإقلاع والهبوط، ليتم تحريك الهواء بين الأذن الوسطى والحنجرة فتعادل الضغط الجوي.
3: نعم، تقصد اللبان اللي هما يسمى شعبيا بالعلك.
4: نعم العلك. نعم. نعم.
3: الله يعطيك العافية فضيلة الدكتور سلطان بن حسن الصاعدي استشاري طب الأسرة، شكرا جزيلا على حضورك معنا هاتفيا في هذا البرنامج وتلك الفوائد الجمة التي جنيناها من علمكم المبارك، فجزاكم الله خيرا.
4: جزاك الله خير. الله حياك الله.
3: شكرا جزيلا دكتور، الله يحفظك.
4: في أمان الله. في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا. بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ راشد الحليبة جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، موضوعنا في هذه الحلقة حول الصحة والسفر، ونسعد كثيرا بمشاركاتكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999، فحياكم الله. هذه أيضا مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا سلطان، يقول احمل كمية كافية من أدويتك المعتادة تكفي طوال الرحلة مع بضعة أيام إضافية تحسبا لأي تأخير، احتفظ بالأدوية في حقيبة اليد وليس في الأمتعة المشحونة مع وصفة طبية أو تقرير مختصر إذا كانت أدوية موصوفة أو تحتاج إلى إثبات. شكرا جزيلا لأخينا سلطان على هذه المشاركة. وأيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من الأخ أبو تر، من الأخ أبي تركي، يقول ما أجمل في السفر أن نروح عن أنفسنا، ففي السفر وكذلك رؤية الأماكن المبهجة تعزز من الصحة النفسية وتطرد الإرهاق وما يسمى بالتلوث الذهني بسبب الأعمال والأمور والمهام والأعباء التي يكابدها الشخص طوال السنة. شكرا جزيلا لأخينا أبي تركي على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا أبو عبد الرحمن، يقول سافر صباحا لتجدد حياتك وتطالع عوالم أخرى وتشاهد معالم جديدة وبلدان أخرى، فالسفر متعة وصحة. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد الرحمن على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نتحدث في هذه الزاوية عن هذه الجمعية المباركة، جمعية الإعاقة الحركية حركية، وعن أبرز برامجها ومشاريعها وجهودها في هذا المضمار الخيري المبارك. ونسعد أن يكون معنا الأستاذ محمد بن سعد الحمالي، المدير التنفيذي لجمعية الإعاقة الحركية حركية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، لو أعطيتنا نبذة عن جمعية الإعاقة الحركية حركية.
3: جمعية الإعاقة الحركية تقريبا 20 سنة، وهي تقدم خدماتها المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. جميع المستفيدين هم يعني جزء منهم مقطوعي الأطراف، وكذلك الشلل النصفي أو الشلل الرباعي. لدينا عدد كبير من البرامج التي تقدمها الجمعية، ومن أهم البرامج برنامج الزواج الجماعي، إن شاء الله بينفذ بعد 5 شهور. نفذ تقريبا 14 حفل زواج جماعي خلال 14 سنة الماضية برعاية سمو أمير منطقة الرياض، وتم تزويج ولله الحمد أكثر من 2000 عريس وعروس من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. يعني الحقيقة الرابط متاح لهم الآن للتقديم من خلال منصة إكس جمعية الإعاقة الحركية، والحصول بإذن الله تعالى على إعانة 20,000 ريال بإذن الله تعالى للإرسال، بالإضافة إلى أجهزة منزلية في قيمة 10,000 ريال. كذلك الجمعية تقدم خدمة صيانة الكراسي من خلال ورش متنقلة تصل إلى المستفيد في منزله، وتقدم له الصيانة اللازمة عند تعطل الكرسي المتحرك. كذلك لدينا خدمة صرف كراسي متحركة عند يعني عدم يعني إصلاح الكرسي وتلف الكرسي، بالإضافة إلى برنامج التأهيل العلاجي، وهو برنامج مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شراكات مع مراكز متخصصة يقدم لهم العلاج الطبيعي. الجمعية دشنت خلال الفترة الماضية 3 شهور الماضية برنامج من البرامج النوعية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من العمل من خلال تملكهم للسيارات والعمل بها بالتطبيقات الإلكترونية. لدينا الحمد لله يعني الآن وصلنا إلى 9 وهو متاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المملكة. المطلوب فيها أن يكون يعني إحضار ما يثبت أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى قدرته على قيادة السيارة يحمل رخصة سارية المفعول. الجمعية تتكفل بقيمة السيارة سواء الدفعة الأولى أو الأقساط الشهرية بحد أقصى 117 ألف ريال. لدينا شرط وحيد وهو العمل بالسيارة، يعمل ويحقق 100 رحلة شهريا لكي يحصل ويستمر الدعم له. طبعا يكون في عقد بينه وبين المستفيد، وهذا يعتبر من البرامج التمكينية اللي الجمعية الحريصة عليها بدعم من سمو أمير المنطقة هو الرئيس الفخري للجمعية. تقريبا هذا أهم البرامج اللي احنا نقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
2: جميل، الله يعطيكم العافية على المشاريع المباركة والبرامج النوعية. من أراد التواصل معكم ودعم هذه الجمعية فكيف السبيل إلى ذلك؟
3: طبعا الجمعية لديها حسابات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، منصة إكس، بالإضافة إلى موقع إلكتروني موجود فيه بيانات الاتصال بالجمعية. جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني. إذا سمحت لي أضيف نقطة يعني مهمة جدا، كان لدينا قبل 5 شهور شراكة مع وزارة الإسكان لتمليك عدد 100 شخص من ذوي الإعاقة الحركية سكن. الجمعية تقدم دعم 100 ألف ريال في الوحدة، وكذلك مؤسسة سكن 100 ألف ريال، ووزارة الإسكان تقدم خصم 33% خصم. أدعو يعني الحقيقة جميع المستفيدين على مستوى المملكة من الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الخدمات اللي تقدمها الجمعية، سواء الزواج أو الإسكان أو خدمة يحتاجونها الجمعية تفتح أبوابها ويعني لخدمتهم وتقدير تسهيل أمورهم.
2: نعم، الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم. الأستاذ القدير محمد بن سعد الحمالي، وأنت المدير التنفيذي لجمعية الإعاقة الحركية حركية، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
3: شكرا لكم،
2: في أمان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة حول الصحة والسفر. يقول محمد: يجب على المسافر المريض زيارة الطبيب لتقييم الحالة قبل السفر، وكذلك الوقاية بإذن الله عز وجل من اضطرابات الجهاز الهضمي من خلال شرب المياه المعبأة فقط، وتجنب الأطعمة المكشوفة، وكذلك الوقاية من الجفاف وتجلط الدم بسبب الجلوس فترة طويلة، وهذا أكدنا عليه كثيرا مستمعينا الكرام. معنا أبو سعد، حياك الله يا أبو سعد.
4: يا هلا ومرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسعد الله أوقاتكم كل خير.
2: الله يصبحك بالخير، حياك الله.
4: فيه وصفة يعني بدائية هي وشعبية يعني كانت منتشرة عند شيباننا.
2: إيه ما هي؟
4: في تجاوز النزلات المعوية والإسهال الله يكرمك.
2: ما كيف؟
4: اللي هي ملح وماء.
2: ملح وماء يعني يتغرغر به؟
4: لا يشربه.
2: يشربه إيه.
4: مباشرة بالذات الملح الخشن، سبحان الله على طول يطلع لي بالبطن، إذا في البطن شيء على طول يطلع.
2: هذا يعني ما فهمت، هذا قبل ما أسافر ولا أثناء السفر ولا
4: بعد السفر؟ لا بعد ما تجيك النزلة المعوية.
2: يعني لا قدر الله في حال حصول،
4: لو نزل، لو جاك نزلة معوية يعني حال تخبر يعني أنت ببلد يمكن ما هو بلدك، أحيانا يصعب التنقل ولا وش تلقى حل، أسرع حل هذا.
2: والله ودنا أن طرحناه على الطبيب اللي معنا استشاري طب الأسرة، خلي يفيدنا هل هي وصفة يعني. أنا جربتها أبو سعد.
4: إيه نعم.
2: وجدت أنها يعني ناجعة ونافعة
4: جدا على طول، سبحان الله اللي بالبطن اللي مستنكره يطلع منك على طول.
2: وبعدين أيضا أبو سعد إن شاء الله أنها ما يعني ما تضر، ملح وما إن شاء الله الأمور طيبة، ما تكون مثلا فيها مركبات غريبة ولا ممكن.
4: إيه نعم.
2: الله يجزاه خير أبو سعد،
4: خصوصا الملح الخشن ترى مرة سبحان الله.
2: أنت بتسافر أبو سعد بهالصيف ولا ما عندك نية؟
4: لا موجودين ديرتنا الحمد لله كافية.
2: ما شاء الله، الله يوفقك يا رب ويسعدك. شكرا جزيلا يا أبو سعد، أتمنى لك السعادة والتوفيق يا رب يا كريم. الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا مشاركات لا زالت متوالية من المستمعين الكرام. هذا محمد يقول: المسافر والمريض إذا كان يعاني من الإجهاد أو حتى التعرض لحرارة الشمس المباشرة أو حرارة الجو الشديدة، يحمل معه من الماء ما يكفي. شكرا جزيلا بالفعل. هذا حمود يقول: السفر متعة لكن صحتك أولى، حافظ على ترطيب جسمك واصل يديك باستمرار، تحرك كل فترة لتنشيط الدورة الدموية، استمتع برحلتك بأمان، احرص على شرب الماء بانتظام، وخذ فترات راحة إذا كانت الرحلة طويلة، تناول وجبات خفيفة وصحية، ولا تنسى حمل أدويتك الأساسية إن كنت تستخدمها، مع الحرص على النوم الكافي. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. لازلنا أيضا مستمعين الكرام نتواصل معكم. يقول: إذا سافرت فجعل الصحة الزاد، ففي حفظها تلقى السرور والرشاد، وخذ من مياه العذبة ما يحيي الجسد، ودع كل ما يورث التعب والعناد، وامشي الهوينة إن أطالت بك الخطى، فالرفق بالجسم الكريم هو السداد، فالصحة التاج الذي لا يرى إلا إذا غابت فكلها معتاد. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا الصحة والسلامة والعافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلتين السعودية وديان والقطرية أركيات. وزير الخارجية ونظيرته الإيرلندية يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على دمشق. اليوم وصول الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 إلى المدينة المنورة. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفي بتأهيل الدفعة الأولى من مبادرة منحة السلام بالشراكة مع جامعة نايف. اكتمال جاهزية آلة حفر الأنفاق العملاقة لمشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض. ونتحول بكم في الشأن الدولي، حيث الرئيس السوري وقع على إعلان نوايا لاسترداد الأصول السورية الموجودة في فرنسا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض بالسودان. موجزنا انتهى مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. لازلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. عن الصحة والسفر نتحدث في هذه الحلقة، ومعنا المستمع الكريم أبو محمد. حياك الله يا أبا محمد.
7: حياك الله يا أستاذ عبد الرزاق وفريق عملك الكريم، ويعني حقيقة حلقة جميلة جدا، إنه يعني كل يوم أربعاء نحن حقيقة نستمتع بالمعلومات الجميلة الطبية وغيرها. يعني
2: الله يجزاك.
7: أنا حقيقة في المجال الطبي، وحابب بس يعني مشاركة صغيرة جدا إذا تسمح لي يا أستاذ عبد الرزاق. يعني لا أعلم إذا كان الضيف الكريم الدكتور يعني تحدث عن ما يعرف بعيادات السفر، يعني هل إذا ذكرت أنا بس حابب أقول إنه في معلومة مهمة، إنه توجد عيادات سفر منتشرة في معظم المراكز الصحية في المملكة العربية السعودية. عيادات سفر من الحاجات المهمة فيها جدا، إنه يعني أي شخص يقرر مثلا سفر لمكان ما يستطيع إنه يعني يحجز على هذه العيادة ويتلقى النصائح الطبية، وأيضا بعض اللقاحات، وأحيانا تكون بعض يعني لقاحات مثلا ضد أمراض معينة منتشرة في بعض البلدان اللي مثلا بحكم انتشار وباء الأمراض، وأيضا بيكون في ما يسمى بالعلاج الوقائي. فأنا حقيقة يعني بس حبيت أوصل الرسالة دي كمعلومة، إنه يعني بإذن الله تعالى الناس ممكن تستفيد منها. وشاكر جدا جدا يا أستاذ عبد الرزاق. وحاجة أخيرة بس يعني السؤال خارج الموضوع، يا أخي ودنا يا أخي تعمل لنا حلقة عن اللغة العربية وعلوم وأداب، يعني صراحة وأنت ما شاء الله رجل متمكن ويعني لك خبرة طويلة.
2: الله يجزاك، والله نحن أقل جداً مما جداً تتوقعون، بس هذا حسن ظن منكم، جزاكم الله خير، الله يحفظك. شكرا جزيلا لك، الله يسعدك وجزاك الله خير على هذه الإضافة الجميلة. أم عبد الرحمن تفضل. يا أم عبد الرحمن
8: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وهي أغلى ما يملكه الإنسان في حياته، إنها ركيزة الأساسية للإنتاج والاستمتاع بالحياة وتحقيق الأحلام. فمن الأقوال المأثورة: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والصحة هي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. إذا لم نخصص وقتا من أجل صحتنا فسوف نضطر إلى تخصيص وقت للمرض. فلذلك عندما نكون الإنسان مسافر أو كذا، فعليه أن يستعد للسفر، فيستودع الله دينه وأمانته وخواتيم أعماله. فهذا من التقوى، وغفر الله لنا ذنوبنا ويسر لنا الخير حينما توجهنا.
2: الله يعطيكم العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أختنا أم عبد الرحمن. وبالفعل يعني قراءة أذكار الصباح والمساء والأذكار جميعا، والمحافظة كذلك على الفروض والفرائض، هي بإذن الله عز وجل خير حافظ للإنسان. من معنا؟ حياك الله يا أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: حياك الله، يا هلا والله.
2: تفضل يا أختي الفاضلة.
9: أنا كان عندي ملاحظة على لياقة الجسم قبل السفر.
2: نعم.
9: لأنه السفر مشي ومسافات، فالواحد عشان يتجنب تمزق العضلي أو كذا يعني يروض جسمه قبل السفر.
2: صحيح.
9: لياقة، يصير عنده لياقة.
2: والله.

0: الكعبين وكذلك في القدم والأوتار وغير ذلك. الله
1: نعم
0: يعطيك
1: الله
0: العافية أم
1: يخليك.
0: خالد، شكرا جزيلا لك. من معنا يا سعد؟ طيب هيثم، حياك الله يا هيثم.
1: حياك الله، كيف الحال؟
0: يا أهلا وسهلا، السلام عليكم، حياك الله
1: الله
0: وحياك.
1: عليكم السلام ورحمة الله. كنت حابب أشارك في الموضوع، الموضوع جدا ممتاز.
0: بتنورنا
1: والله
0: يا
1: أنا من
0: هيثم،
1: هواة،
0: تفضل.
1: تفضل،
0: الله
1: زاد
0: يحيي،
1: فضلك.
0: الله يحيي.
1: أنا من هواة السفر بالسيارة، بالذات في البر والأماكن هنا داخل المملكة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فأهم حاجة بالنسبة لي يعني اللي هو لازم يكون معاك حد بديل، إن هو يبدل معاك في السواقة. يعني ما ينفعش
0: أي
1: أنت تسوق مسافة كبيرة لوحدك. طبعا برضو المية والعصير، ولو توفر اللي هو زي اللانش بوكس ده اللي بيبقى فيه تلج وكده،
0: صحيح.
1: بحيث إن احنا نحافظ على المية والمشروبات يعني باردة يعني.
0: ويعني هيثم لازم تعلم الولية القيادة، عشان لو صار في
1: بالظبط
0: لا
1: كده،
0: قدر
1: او
0: الله
1: يكون
0: صار
1: معاك
0: ظرف
1: صديق
0: طارئ أو
1: يعني ان
0: شيء
1: انت
0: ولا تكون جاهزة،
1: بالظبط،
0: أو
1: ايوه
0: أحد
1: لازم يكون
0: الأبناء
1: حد معاك
0: كذلك
1: يبدل
0: معك.
1: معاك بسرعه عشان المسافات بعيده، لما بالذات لو مسافر مثلا من الجنوب لشمال او للغرب،
0: أي
1: فبتبقى مسافات كبيره وعدد ساعات اكبر.
0: صحيح صحيح.
1: فالله المستعان.
0: لا أنا زي ما قلت لك أنه لابد واحد من أفراد الأسرة، سواء الابن أو البنت أو الزوجة، يكون لديه إلمام بالقيادة. لا قدر الله كما تفضلت يكون إرهاق، قد يكون حالة طبية طارئة للسائق تعرض لها، فجميل أنه يكون أحدهم يعني ينيبه حتى يوصله إلى المستشفى لا قدر الله في الحالات الطارئة. وإن شاء الله أنكم طيبين وسالمين بإذن الله.
1: إن شاء الله
0: الله
1: بإذن
0: يجزاك
1: الله.
0: خير يا هيثم، شكرا جزيلا لك. من معنا؟ السلام، حياك الله أختي زينب، تفضلي.
2: أي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية يا أخوان على هذا البرنامج.
0: الله يحييك.
2: أنا بس حبيت أشارك يعني بالسفر العائلي زي كذا، في أشياء الناس تغفل عنها تقريبا،
0: ما هي؟
2: زي مثلا الله يكرمك بعض الأطفال يعني أو ما يتنبهون في السفر، يعني يجيهم زي الاستفراغ الله يكرمك
0: اي نعم
2: والترجيع كذا.
0: صح.
2: فهذا الشيء انا اقول المفروض ان ما يمشون العائله كلها وهم متغدين يعني، او يعني
0: المعدة
2: الشبعانين كده.
0: مليئة.
2: ايوه ما تكون مليئه، ايوه احسن.
0: اي نعم.
2: وكمان يعني يحطون كمان احتياجاتهم الخاصه، ان يحطون اكياس في اثناء السفر.
0: صحيح
2: وفقره الغداء او العشاء تكون اخر شيء اذا وصلوا.
0: صحيح.
2: وبس والله.
0: ويفضل يعني ما تدري يعني المطاعم اللي في الطرقات، يعني الأفضل الواحد يأخذ أكله معافي ويكون خفيف، يعني يكون مثلا عبارة عن سلطة ولا سندوتشات خفيفة من المنزل ومعها أيضا شاي، فهذا أفضل وإن شاء الله أنه أسلم بإذن الله جل وعلا.
2: صح، كلام
0: الله
2: كلام
0: الله يعطيك العافية أختي زينب، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. من معنا؟ طيب معنا فاصل.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. حياة صحية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحدثكم عن نقطة في غاية الأهمية، موضوع بسيط لكن هناك تساهل كثير من الناس في هذا الموضوع. ما هو الموضوع؟ النوم، جودة النوم، النوم الكافي، سواء للطلاب أو للأطفال أو للكبار. لا تتخيلوا المشاكل الصحية التي تحدث للإنسان بسبب عدم كفاية النوم. ما تتخيلون كم أرى في العيادة من أطفال وشباب لديهم قصر قامة، ويكون السبب الرئيسي السهر. ولطالما تحدثت عن أخطار السهر، والناس يعتقدون أن السهر مجرد أني لا أنام وبكرة أعوض النوم. لا، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق له النهار لمهام معينة والليل لمهام معينة، وهناك راحة لأعضاء الجسم وإنزيماته وهرموناته تكون في الليل. كثير من الهرمونات لا تفرز إلا في الليل والإنسان نائم، بالذات من الساعة 10 مساء إلى 4 إلى الفجر، مثل هرمونات النمو. ولما نقول هرمونات النمو لا نتحدث عن هرمونات الطول للأطفال، بل نتحدث عن هرمون ينظم كل حالات النمو، سواء نمو المخ، الأعضاء، العظام، الجلد، البشرة، الشعر، تغيير الإنزيمات واستبدالها، كل هذه مهمة من خلال هذا الهرمون الذي يفرز بشكل جيد إذا نام الشخص بعد 10 ليلا إلى 4 فجرا. وأيضا هرمونات السعادة ومن ضمنها هرمونات

0: هرمون النوم اللي يسمى الميلاتونين. كثير من الناس يشكو من الأرق والقلق والاكتئاب والمشاكل النفسية. تأكدوا أن أحد مسببات هذه الأمراض النفسية هو السهر، اللي الحقيقة كثير من الناس تساهلوا فيه لعدة أعذار. اللي يقول والله لأن في حر، واللي يقول إيش نسوي في الليل وإيش نسوي في النهار ما عندنا أشغال، كل هذه أعذار واهية. ما تتخيلون مشاكل يواجهها الطلاب في المدارس والجامعات من ضعف الأداء الأكاديمي أو مشاكل الذاكرة أو حتى العواطف. يأتي الطالب وهو منفعل متوتر قلق لأنه جاء على ما يقولون الشباب ومواصل. بعض الأولاد والبنات للأسف يذهبون للمدرسة بلا نوم، هم يعتقدون هذه الوسيلة المثلى للتحصيل الدراسي أن أذاكر طوال الليل، وهذا خطأ كبير جدا. قدرة العقل والمخ على التحصيل الدراسي محدودة. إذا لم ينام الإنسان بشكل سليم لا نتوقع أن يكون عنده التحصيل الدراسي. فكثير من الناس يواجه هذه المشكلة، مشكلة النوم، ويقول أنا كيف أعالجها. أنا أقول لكم أفضل الطرق اللي هو رتب وقت نومك، رتب وقت متى تصحو وسيترتب متى ستنام. يعني لا تركز أنك ستنام مبكر، لا، ركز أن تصحو مبكرا وأنك ما تنام في النهار الفترة الطويلة. يكفيك قيلولة مدتها 20 إلى 30 دقيقة. وأيضا من وسائل النوم الهادئ أن تبتعد عن الأجهزة الإلكترونية والجوالات قبل النوم بساعتين. أيضا الوجبات الثقيلة، التمارين المجهدة، الإضاءة القوية، يجب أن يكون مكان النوم هادئ بالذات الأطفال، الإضاءة مناسبة، أن نبعد عنهم الأجهزة والتقنيات ومشاهدة التلفاز وأي أجهزة تقنية قبل النوم على الأقل بساعتين إلى 3 ساعات. وأن يكون العشاء مبكرا للجميع، للكبار والصغار، لكي يتم الترتيب، ترتيب النوم. السهر إخواني وأخواتي ليس فقط مشكلة نوم، بل هو مرتبط بكثير من العمليات الحيوية والنفسية وكثير من الأمراض النفسية اللي يتحدث عنها زملائنا الأطباء النفسيين. أساسها السهر، فيجب أن نحارب السهر بكل ما نستطيع. ويجب أن ينام كل أعضاء الأسرة، ليس الأطفال ينامون والكبار يصحون، كل أعضاء الأسرة ينامون تقريبا الساعة 9 أو 10 وبالكثير الساعة 11 مساء. اهتموا بجودة النوم لأنها مرتبطة بجودة الحياة وبنمط الحياة الصحي. نتمنى لكم الصحة والعافية والطمأنينة وراحة البال.
1: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وشكرا جزيلا من الأعماق للدكتور عبد العزيز العثمان الذي يزكي علمه بهذه الفقرات والزوايا التي تعزز الثقافة الصحية عند الناس. وكان الحديث جزاه الله خير عن السهر وكذلك قلة النوم وتأثير ذلك على الصحة. وجزاه الله خير عن الدكتور أيضا للحضور في منصات التواصل الاجتماعي. ودائما نقول يعني حضور المختصين في قنوات التواصل الاجتماعي فيه مزاحمة للشر، لأن مدعي الطب كثر والذين يأتون بالخزعبلات الصحية كثر. فجميل وجود مثل هذه النماذج المشرقة الوطنية التي نفخر بها كمثال الدكتور عبد العزيز العثمان وغيره. مهم جدا حضورهم في قنوات التواصل الاجتماعي، وعليهم أن يحتسبوا الأجر من الله جل وعلا في تثقيف وتوعية الناس بهذه النصائح الطبية وقطع الطريق على هؤلاء المتعالمين الذين يهرفون بما لا يعرفون. تجدهم يقتحمون أسوار الطب بهذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وربما يكون هناك ضرر كبير جدا على من يتلقونها ويطبقونها مباشرة. فالحذر الحذر. وأيضا نسعد كثيرا كما قلنا بأحاديث مثل هذه النماذج الوطنية التي نفخر بها كثيرا، مثل أمثال الدكتور عبد العزيز العثمان وغيره من أبنائنا ومن أبناء هذا الوطن الذين تخرجوا من جامعاتنا العريقة وتسلحوا كذلك بالعلم الموثوق. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول الصحة والسفر. ونعود أيضا لبعض المشاركات. الأخت مكاوية تقول الصحة مهمة جدا في السفر وغير السفر، تزداد أهمية الصحة في السفر لأنك في غربة خارج بلادك. من النصائح تجنب تناول المأكولات والأطعمة التي تجهل مصدرها، فاهتم بتناول الفاكهة والأسماك والخضروات، وتجنب تناول اللحوم، اكتفي بتناول الدجاج والطيور، كذلك تجنب الزحام. ونزيد على كلام أختنا مكاوية فيما يتعلق بالبعد، كل البعد عن الأطعمة أو العربات التي تبيع الأطعمة المكشوفة، ونعرف نحن في صغار تلك الأنشودة لا تأكل أطعمة مكشوفة، ممكن مستها الحشرات أو كما قيل في هذه الأناشيد القديمة، ولكن يعني لها حقيقة من يعني لها واقع ولها صحة، فنحذر أشد الحذر من تناول الأطعمة المكشوفة لأنها قد تتعرض للتلوث لا قدر الله. أيضا مستمعينا الكرام يقول الأختية تقول سافر مع الشخص الإيجابي الذي يرى الجمال في كل شيء وسينعكس عليك، وإياك وصحبة السلبيين والسامين، فإنك لن ترى من سفرك سوى الاستهلاك النفسي والطاقة المنخفضة السيئة. شكرا جزيلا لأختنا أم عبد الملك من القوعية على هذه الفائدة، وبالفعل يعني اصطحاب الصحبة الطيبة والرفقة الآمنة التي تعينك على الاستمتاع في السفر هذا أمر مهم جدا. والإنسان أيضا يجب أن يكون خفيف نفس كما يقولون، يعني ما يحاول يعند مع رفقته، يعني الأمور تأتي بكل طيبة وكل تنازل. مثل اليوم فلان يريد الوجبة الفلانية يعني نذهب معه ونأكلها، غدا فلان يريد وجبة أخرى، فلان يريد مكان آخر، يعني تكون الرغبات تحقق بالتناوب بين أفراد هذه الرحلة حتى نعزز السعادة فيها، وهذا ينعكس إيجابا على الصحة النفسية. فبعد نهاية السفر نعود إلى مدننا وأعمالنا ونحن بطاقة إيجابية مرتفعة، بالفعل يعني اختيار الصحبة مهم جدا. فشكرا جزيلا لأختنا أم عبد الملك. هذا سليم يقول القهيوة، يبدو طبعا التصغير في اللغة العربية له عدة أغراض، من بين هذه الأغراض التمليح، فلعله يملح القهوة وهو من عشاقها. يقول لا تنسى تأخذها معك قبل أغراضك، لأنها إذا زلت عن حزتها بمعنى لم تشرب ولم ترتشف في وقتها المعتاد سببت لك صداع فظيع، وما استمتعت بسفرك. و اسأل عن ذلك خبيرة. بالفعل يا أخي سليم، القهوة من اعتاد عليها ويشربها يوميا حتى في السفر يحاول أن يشربها حتى لا يصاب بالصداع، وبالتالي ينخفض مستوى الاستمتاع بالسفر. أم خليل من أبها تقول من أفضل النصائح الطبية التي استفدت منها أثناء السفر الحرص على شرب الماء باستمرار وعدم إهمال الأدوية الأساسية في حقيبة اليد، فهذه أمور بسيطة لكنها تجنب الكثير من التعب والمواقف الطارئة بإذن الله جل وعلا. شكرا جزيلا لأختنا أم خليل من أبها على هذه المشاركة. إذن مستمعين الكرام عن الصحة والسفر نتحدث في هذه الحلقة، ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، خصوصا من كان لديه تجربة فيما يتعلق بتعزيز الصحة أثناء سفره فليتحفنا بها حتى نستفيد منها جميعا. بعد مجيد يقول في سفرك إلى البلدان الباردة لا تنسى تحصين نفسك باللباس الثقيل لتسلم أنت وأسرتك وتسعد، وكن حذرا إن كنت مريضا استشر طبيبك، وسفرا سعيدا وعبودا حميدا، وتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد على هذه المشاركة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: استمعنا وإياكم قبل قليل مستمعينا الكرام لهذا الترتيل العطر المبارك للقارئ الشيخ حمد الدغريري جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة حول الصحة والسفر، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام حول موضوعنا في هذه الحلقة. يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. شكرا جزيلا لأختنا مريم على هذه الأبيات الجميلة. أيضا يقول: من سالم الناس ربح السلامة، ومن تعدى عليهم كسب الندامة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وهذا أيضا إشارة مهمة جدا من أخينا أبي عبد الرحمن فيما يتعلق أيضا بفهم الأنظمة واللوائح في الدول التي نسافر لها، لأنه قد الإنسان يعني يصطدم بإشكالات قد تؤثر على صحته وعلى جودة استمتاعه وسفره في هذه الحياة. ربما يكون هناك انعكاس على صحته النفسية، وقد أيضا يكون هناك انعكاس على صحته العضوية بسبب هذه المواقف التي سببها الجهل بهذه الأنظمة، فلنحذر من ذلك. معنا خالد، تفضل يا خالد.
4: حياك الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سعد الله صباحكم بكل سرور. حياكم الله، كيف حالكم؟
3: بالخير والسرور يا أخوي خالد، تفضل.
4: طيبين؟
3: بخير، الله يسعدك.
4: الله يرحمك. أنتوا تتكلموا عن السفر ولا لا؟
3: إيه نعم، الصحة والسفر، الصحة في السفر.
4: أنا عندي تعليق واحد
3: سم
4: عن السفر، وتعليق على واحد نعلق على جزئية توبة، بس بتكلم عنها شوي.
3: سم تفضل.
4: تسلم. السفر أهم شيء فيه تقوى الله سبحانه وتعالى،
3: ما في شك.
4: صحيح. مهما بلغ الإنسان ومهما الإنسان وضع من ترتيبات ووضع من أمور كثيرة، صحيح، يبقى أمامك تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنك تغيب عن الأنظار وتغيب عن الناس اللي يعرفونك. فماذا أنت تكون في السفر، وماذا تقدم، وماذا تعكس للناس عن تربية أو تعلمك أو ما تمتلك من إمكانياتك أمام الآخرين.
3: صحيح.
4: هذا واحد. ثانيا، في واحد علق قال عن القهوة.
3: إيه نعم.
4: فأنا الحقيقة من ضحايا القهوة، ودي أني أقدم لأخواني شيء يفيدهم ينفعهم عن القهوة.
3: جميل.
4: فأنا ممن إذا على قولة الرجال اللي توي قال إذا زلت حزته أوجع راسي. فأنا إذا ما شربته بالوقت المحدد الحقيقة أني أفقد الوعي.
3: أوف، يعني يكون عندك نعم. مرة
4: خلاص ما سبحان الله العظيم، يشير راسي كأني شايل فوق راسي الكرة الأرضية، ما أستطيع أتحرك.
3: لا إله
4: إلا الله. إيه والله، ولا أعاني إلا في رمضان. إيه، فأضطر أني سبحان الله العظيم يا من يأخذ القهوة معي بكيس وأبدأ أشمها كل شوي، ولا أني أروح للبيت وأقعد أشم اللي هي العلبة حقت القهوة.
3: لا إله إلا الله.
4: إيه والله. الحقيقة قعدت مع نفسي وقلت يعني أنا إلى متى بأصير على هالحال هذه.
3: صحيح.
4: فالحمد لله والشكر بديت بالتدريج شوي شوي شوي شوي، حتى أني بديت أقلل من القهوة، بديت أقلل من الحمس، بديت أني ما أخليها في وقت واحد، يعني هكذا حتى رخمنا اللي معي.
3: معك عبد الرزاق، أخوك عبد الرزاق.
4: أهلا أبوكي عبد الرزاق. حتى يا أخ عبد الرزاق، والله أني يعني طلبت الله سبحانه وتعالى، قلت يا رب متى يجي وقت أقوم من البيت، أقوم من الفراش أو أطلع من البيت ما أدور قهوة.
3: الله والحين. أيوة. والحين بشر عن سمورك طيبة.
4: والله بشرك، الحمد لله تدريجي
3: الحمد
4: وتقليل من الحمس على شوي شوي
3: الحمد،
4: وعلى قولتهم ومفاوت بالوقت، يعني بديت ما أحط ما أركز على وقت واحد.
3: صحيح.
4: والحمد لله الآن أنا من أعداء القهوة.
3: لا عاد لا نصير عاد متطرفين مرة، إنه الوسط طيب، يعني هي طيبة بس ما نكثر منها، مثلا ما نستفتح يومنا بها، يعني شرب الماء ضروري جدا خصوصا بعد صلاة الفجر. البعض يعني أخوي ربما أنه يشرب القهوة على معدة فارغة، هذه ربما تسبب له مشاكل. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا أظن لأخينا خالد، وحقيقة استمتعنا معه بهذه المداخلة الجميلة. ويعني الناس يتفاوتون فيما يتعلق بالأطعمة وكذلك المشروبات ونسبة يعني الحرص على شربها وأيضا الأعراض الانسحابية في حال عدم شرب هذه القهوة أو الشاي وغير ذلك. فربما عند الأخ خالدي قد يكون يعني قد يكون هناك يعني اهتمام عظيم جدا بالقهوة وأن جسمه ما يتحمل البعد عنها. فكما قلنا الأجسام تتفاوت من هنا وهناك، لكن ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله نتمنى له الصحة والعافية ولكم جميعا مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم بإذن الله جل وعلا سفرا سعيدا وعودا حميدا لبلدانكم وأوطانكم وأعمالكم. وكما قلنا يعني وتناقشنا كذلك مع طبيبنا في زاوية ضيف الحلقة حول جملة من النصائح والوصايا خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن وكذلك أحبتنا من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب عليهم أن يقوموا بها، وكذلك من عامة المسافرين هناك جملة من الاحتياطات الطبية يجب الإنسان أن يراعيها قبل أن يسافر حتى ترتفع جودة سفره ويستمتع ويعود إن شاء الله إلى وطنه سالما غانما. إذن مستمعينا الكرام نتمنى لكم ولجميع المسلمين الصحة والسلامة والعافية في ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات كافة الزملاء، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. دمتم بحفظ الله ورعايته، ويومكم جميل ويومكم سعيد ويومكم مفعم بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
5: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
5: اللهم
2: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
6: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ
1: ناصر بن سعد العصفور من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
2: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثته إحدى الأخوات، تقول: أتعامل مع وسيطة تشتري لي الثياب، حيث تصور لي السلع في السوق فأختار منها، ثم تشتريها بمالها وتأخذها لمنزلها، وبعد ذلك أحول لها الثمن مع عمولتها وأستلم السلعة، فما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت خاطئة فكيف نصححها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع وسنا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا.

0: الذي يبدو يعني في السؤال أن الوسيطة تشتريها لنفسها أولا، هذا اللي يفهم السؤال، وتدخل ملكها ثم تبيعها. إذا كان هذا لا إشكال فيه، إذا كان هذا لا إشكال فيه، بمعنى تشتريها وتمتلكها وتدخل ملكها ثم تبيعها على الأخت، فإذا هذه الصورة لا إشكال فيها. ممكن أن تكون بصورة أخرى وهي التوكيل، يعني أن الأخت السائلة توكل الوسيطة فتشتري السلعة بالوكالة، بمعنى هي تشتريها للأخت السائلة، لا تشتري لنفسها إنما وكالة توكلها. أيضا لا إشكال في هذا، أن تشتريها وكالة وثم الوكيلة تأخذ ما تأخذه من سعي مثلا أو أجرة، سواء أجرة مكالمة، أجرة تصوير، أجرة شحن، أي شيء يعني. فهذه تحسب التكاليف، هذه لا إشكال في هذا. فهاتان الصورتان جاهزتان، هاتان الصورتان جاهزتان. ويبدو لي أن الصورة الأولى هي اللي هي اللي هي التي تجري بين الأختين، هي التي تجري بين الأختين، أنها تشتريها الأخت الوسيطة، تشتري لها لنفسها وتأخذها لبيتها ثم تبيعها على الأخت السائلة، فهذه بهذه الصورة كما قلنا لا إشكال فيها، أو إذا كانت وكالة كذلك لا إشكال فيها. هذا هو الذي يبدو، فهاتان الصورتان لا إشكال فيهما. ولو أحب أن أتي بصورة أخرى قد تشوش على الأخت السائلة، يكفيها أن تفهم هاتين الصورتين وأنهما جائزتان، وعليها أن تأخذ بأحدهما وأن تتأكد من أن الذي يجري هو إحدى الصورتين، وإلا فعليها أن تأخذ بهذه أو هذه، يعني بمعنى أن تقول للأخت الوسيطة تختار إحدى المعاملتين، أو بمعنى أن تكون تشتريها لنفسها ثم تبيعها، أو تكون وكيلة للأخت السائلة وتشتريها وكالة عنها ثم يعني وترسلها لها مع الأخذ، تأخذ يعني السعي وما يقابله، يعني يترتب عليه مثلا من أجرة تصوير أو أجرة شحن أو مكالمات أو نحو ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي شيخنا الكريم، هذا الأخ المرسل يسأل عن الفرق بين الهدي الواجب على المتمتع والقارن وبين الأضحية، وهل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟
0: جزاك الله خير. لا، الهدي غير الأضحية، الهدي غير الأضحية. الهدي نوعان، هدي واجب، وهذا هو هدي الواجب على المتمتع والقارن. المتمتع الذي نسكه نسك تمتع، والآخر نسك نسك قارن، فهذان النسكان يجب على من تلبس بهما أن يهدي. والهدي هذا يذبح يوم العيد، يذبح يوم العيد والأيام التي بعده، وهو واجب. وهناك هدي تطوع أيضا في الحج، بمعنى يهدي للحرم، والرسول أهدى 100 من الإبل، وكان في العمرة يهدي أيضا، وكان يبعث وهو في المدينة كان يبعث الهدي للحرم. فما يهدى للحرم في أيام الحج أو في الحج والعمرة، هذا يسمى هدي ليس أضحية. فهذا يتعلق بعضه بالحرم وبعضه يتعلق بالإحرام. والهدي كذلك أيضا هو خاص بالحاج، الهدي خاص بالحاج ويذبح في الحرم أيضا، الهدي يذبح في الحرم ولا يذبح في غيره. الحرم طبعا مكة ومنى وحدود الحرم، هذا الهدي، ويذبح أيام النحر، وقته أيام النحر، وهو يسميه العلماء دم شكر، وهو شكر الله عز وجل على أنه يسر للمتمتع وقال أنه جمع نسكين في سفر واحد، جمع نسكين في سفر واحد، هذا الهدي. أما الأضحية لا، الأضحية أقول صحيح أنها سنة، والأضحية على جميع المسلمين ليست على الحاج، الهدي خاص بالحاج، أما الأضحية فجميع المسلمين سواء كان حاجا أو غير حاج، والمسلمون يضحون في بلدانهم. فالأضحية مكانها ليس الحرم وحده، إنما مكانها مكان المضحي، مكان المضحي

0: وكما يقول حكمها سنة على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول أنها واجبة، لكن المفتى به أنها سنة. وأيضا تذبح في بلد المضحي أو مكانه وإقامته. والوقت من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى أيام النحر 4 أيام، يوم النحر والثاني والثالث والرابع اللي هو 13، هذه كلها وقت ذبح الأضحية، لكنها سنة. وعلى المسلم سواء كان حاجا أو غير حاج سنة، وهي دم شكر أيضا، دم شكر يعني وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام. فهذا الفرق بين الهدي والأضحية. ولهذا يقول السائل هل تجزي إحداهما الأخرى؟ لا، هذا لها مجال وهذه لها مجال، هذه غير هذه. والهدي متعلق بالحجاج فقط، بالحجاج وفي الحرم، والأضحية لا، لجميع المسلمين في أي مكان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي شيخنا. يقول الأخ المرسل بل الأخت المرسلة، ما حكم من فهمت أحكام الغسل والطهارة فهما خاطئا فظلت لسنوات وهي ربما كانت جنبا أو في ثيابها نجاسة ولم تعلم بالحكم إلا لاحقا، هل يجب عليها قضاء تلك الصلوات؟
0: جزاكم الله خيرا. الذي يبدو أنه يعني إنسان إذا أدى عبادات وفيها نقص، وهذا النقص جاء بسبب الجهل، أرجو أنه لا يعيد، إنما عليه يعني بعدما علم أن يجتنب هذه الأمور، لكنه الجهل عذر، الجهل عذر لا يعيد. والله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له نص، فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان إلى آخره. ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان، لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبها إلى آخره. ثم قال ومن هذا الباب المستحاضة، إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء أولان، أحدهما لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره. ولأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حط حيضة شديدة كبيرة منكرة منعت الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي، هذا ما قاله شيخ الإسلام، وهذا هو الذي يظهر، بمعنى أن من ترك شيئا عن جهل فإنه لا يؤخذ بما مضى، وإنما عليه بعد أن يعلم أن يلتزم بالأحكام الشرعية الصحيحة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. هذا الأخ المرسل يقول هل يصح إخراج زكاة المال متفرقة خلال العام ثم إذا جاء وقت الحول نحسب ما علينا ونخصم ما سددناه خلال العام وندفع الباقي؟
0: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يكثر طبعا نوعه، وهو تقديم الزكاة قبل حلول الحول، تقديم الزكاة، ويسمي الفقهاء التعجيل، تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، لا مانع إن شاء الله، لا مانع، ولا سيما إذا كان لغرض صحيح. أحيانا تعجلها، وأحيانا أيضا قد تقسطها للفقير، تعطيه كل شهر أو كل شهرين يعني من الزكاة، فلا مانع أن تقدمها لشهر شهر أو شهر ثلاثة، ما دام لهذا الغرض الصحيح فأرجو الأحرار إن شاء الله، بمعنى أن تقدمها وتدفعها لمستحقها ممن هو من أهل مصارف الزكاة، فلا مانع، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة. لكن الذي لا يجوز تأخير، إذا حال الحول لا يجوز أن يؤخر الزكاة عن وقتها، أما التقديم أرجو لا حرج، ولا سيما إذا كان لغرض صحيح أو مفيد أو نافع للفقير يقدمها له، يعني مخصص شهري يدفعها بنية الزكاة مثلا شهريا، وإذا جاء آخر السنة يكون قد غطى فعلا المقدار الواجب من الزكاة قد دفعه لهذا الفقير على أقساط شهرية وكان قد عجلها. أرجو الأحرج والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. امرأة كسرت قدمها ولم تكن تمسح على الجبيرة مسحا كاملا ولا تمسحها عند الاغتسال من عذرها الشهري، وكانت تصلي جالسة رغم قدرتها على القيام ولم يتنبه لخطأ ذلك إلا لاحقا، فهل عليها قضاء تلك الصلوات؟
0: جزاكم الله خيرا. هذا يعني لأنه كما قلنا في السؤال اللي قبل هذا أنه يعني ما دام أنها يعني لم تتعمد عن علم هذا وإنما جهل جهلا منها فأرجو لا حرج، لأن الجهل والخطأ أي عدم التعمد يعذر به صاحبه إن شاء الله. فهي الأخت تقول إنها يعني ما كانت تمسح على الجبيرة مسحا كاملا يعني ولا ولا ولا ولا تمسح عند الاغتسال من الحيض إلى آخره، ما دام أنها جاهلة فأرجو لا حرج إن شاء الله لجهلها، لكن إذا علمت فعليها أن تلتزم بالأحكام الشرعية الصحيحة إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان الصلوات محدودة وقليلة احتياطا تقضيها دون مشقة بالغة فهو أبرى للذمة، وإذا كان كثيرا لكن الذي يبدو أنه ما دام أنها عن جهل أو عن خطأ فأرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ سائل، ابنه توفي رحمه الله وكان مريضا طريح الفراش لمدة 10 سنوات قبل وفاته وكان غير مكلف، فهل يجب، يسأل السائل، هل يجب أن أطعم عنه عن تلك الرمضانات من مالي الخاص علما أنني لا أعمل ولا يوجد له ميراث، وهل لو أطعم عنه أهله من راتبه تعتبر صدقة له؟
0: جزاكم الله خيرا ورحم الله ابن معظم الله أجرك وأحسان عزائك وأفر لميتك والحمد لله على قضائه وقدره على كل حال. لكن السؤال تقول إنه غير مكلف، تقول توفي وكان مريضا طريح الفراشي لمدة 10 سنوات قبل وفاته وكان غير مكلف. أفهم غير مكلف بمعنى أنه قد يكون يعني إما مغمى عليه وإما أن يكون غير عاقل، فإذا كان غير مكلف لا شيء عليه لا كفارة ولا غيره، لأن المكلف مرفوع عنه القلم. هذا الذي يفيده قولك إنه غير مكلف، فلا يجب إطعام ولا يجب أي شيء، يعني لا صيام ولا إطعام لأنه كان غير مكلف. لأن حتى لو كان حيا وهو غير مكلف كمجنون مثلا، المجنون لا تكليف عليه، لا يلزم لا بصلاة ولا بصيام ولا بغيرها إلا الزكاة. العلماء قالوا اليتيم والصبي يزكى عنه لأنها في المال ما لها علاقة بالتكليف. لأن قولك إنه غير مكلف هذا يعني أنه يعني لا يعقل ما يدور حوله ولا يفهم، فهذا حسب سؤالك لا شيء عليه وغفر الله لنا وله وجزاكم الله خيرا. أما التصدق عنه أرجو لا حرج إن شاء الله، وراتبه هذا لا شك أنه هو له، ثم لما توفي يصبح ميراثا بعد وفاته ينتقل من ملكه إلى ملك الورثة، فالمال بعد وفاة صاحبه تنتهي ملكيته فيه ويكون مملوكا للورثة ملكا تاما، وتصرفون فيه كما تصرفون في أملاكهم. فأن يتصدقوا جزاهم الله خيرا، لكنه يعني ليس لازما لأنه بوفاته انتهى ملكه له وانتقل إلى الورثة والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة الطيبة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وتفاعلكم، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى أن نلقاكم في لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: المصافحة من الآداب الإسلامية التي وعد الله عليها بالأجر العظيم والعطاء الجزيل سنة المصافحة. المصافحة سنة مع السلام، وهي تزيد في الود، وهي سبب للمغفرة ومحو السيئات، لذا حث الشرع عليها لتبقى أسباب الود بين القلوب معقودة الأواصر، وتزداد وشائج الأخوة بين المؤمنين صلابة وقوة. وبذلك يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش إسلامه وينهض بتكاليف رسالته في الحياة.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر. حديث قدسي. قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم.
0: حديث قدسي. قدسي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وبدأت في المجلس السابق في التعليق على جمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وانتهينا من التعليق على قولنا في التشهد التحيات لله. أما قولنا والصلوات، الواو في قوله والصلوات تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون حينئذ كل جملة ثناء مستقلا وهو أبلغ. وكون التشهد بواو العطف بين جمله في حديث ابن مسعود مما رجح به على ما جاء بدون واو العطف، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. والصلوات جمع صلاة، قيل المراد الخمس أي المفروضات، وقيل ما هو أعم من ذلك من العبادات، وقيل الدعوات يعني بالنظر إلى معنى الصلاة اللغوي، وقيل الرحمة. وأقرب هذه الأقوال إما أن يكون المراد الصلاة المعروفة من فرضها ونفلها، وإما أن يكون العبادة عموما. والذي يترجح عندي أن المراد بالصلوات هنا العبادات عموما، وذلك بالنظر في سياق التشهد، فقد بدأ المصلي بتعظيم الله بقوله التحيات لله، فلما عظمه كان من مقتضى هذا التعظيم أن يصرف جميع العبادات لله، ولما صرف هذه العبادات لله جل جلاله كان من مقتضى توقيره وعبادته لربه أن يطيب هذه العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. ولذلك قال المصلي والطيبات بعد الصلوات. والطيبات جمع طيبة، وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل، فهو ثابت لله تعالى، فالله تعالى طيب، وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، ولا يقبل إلا طيبا. فهذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة والأخوات على اختصارها وقلة كلماتها، إلا أنها عقيدة بحد ذاتها تختصر للمسلم ما يجب عليه تجاه ربه. فبدأ بتعظيم ربه، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، وبعد أن يمتلئ القلب تعظيما لله، وبعد أن ينطق المسلم بهذه الكلمة التحيات لله

العبادة لله وحده لا شريك له بقوله والصلوات، وهذا معنى شهادة التوحيد في قولك لا إله إلا الله. ثم هذه العبادات لا تقبل إلا بأن تكون طيبة، وذلك مقتضى أن يتوفر فيها شرطا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمع شهادة التوحيد شهادة أن محمداً رسول الله. فالمصلي بهذا التشهد يقرر في كل صلاة عقيدته التي يؤمن بها تجاه ربه والتي ترسم منهجه وحياته. ولأن الله عز وجل أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء السلام عليه بعد تقرير هذه العقيدة العظيمة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء السلام والدعاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أي السلامة من كل آفة ومكروه، والجملة خبر بمعنى الدعاء. ولفت ابن باز رحمه الله إلى معنى دقيق لا ينتبه له الكثير، وهو معنى عظيم لاتصاله بجناب التوحيد، فقال رحمه الله: فندعو له أي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة التي وعده الله بها، ليعلم الناس أنه عبد من عباد الله، ليس إلها يعبد مع الله. فالإله ليس في حاجة إلى طلب الناس له السلامة، والنبي عبد من عباد الله يحتاج إلى طلب السلامة. فلهذا شرع الله لنا أن نسلم عليه وأن نسأل الله له السلامة صلى الله عليه وسلم. فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وهذا في حياته، وأما بعد موته فندعو له بالسلامة من أهوال يوم القيامة، وندعو لسنته وشرعه بالحفظ وأن يرد عنها كيد الكائدين. ولأن التخلية قبل التحلية، فبعد أن دعا المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة جاء الدعاء له بالرحمة والبركة، الرحمة الشاملة الكاملة ثم البركات، وهي خيراته الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركات جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ثم أقرهم أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه ابتداء، فإنه أشرف المخلوقين وأفضلهم، لأن هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة كان بتعليمه وأرشاده صلى الله عليه وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يقول المتشهد: السلام علينا. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كما في التنزيل. قال البيضاوي رحمه الله: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. والأشهر في تفسير الصالح في قولنا عباد الله الصالحين أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته بحسب صلاحه. قال الفاكهاني رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين، يعني ليتوافق لفظه مع قصده.
قال ابن رجب رحمه الله: وقوله وعلى عباد الله الصالحين هو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، فيغني ذلك عن تعيين أسمائهم. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجيء الشهادتان: أشهد أن لا إله

0: إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبي شيبة وحده لا شريك له، وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
3: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
4: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني واجبرني، وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: دروس من الحرمين
9: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
10: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
8: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: ونزلناه تنزيلا،
11: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
7: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن
8: ناشئ في رحاب الحرمين،
11: ناشئ في رحاب الحرمين،
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
11: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
8: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عليهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي النساء والمائدة.

يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل

الذين من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله

بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة

0: الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد

الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سبيل

امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم.

إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن

بصير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا

عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى

0: وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي النساء والمائدة.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ينفر المسلم من أي زيادة في دينه أو نقصان إذا علم أن ذلك سيحرمه من أجمل وأروع وأعظم وأفضل وألذ أمر أراده الله جل وتعالى له في هذه الحياة الدنيا، مناجاة الله تعالى. أظلم الظلم ما قد يصل إليه الإنسان في علاقته بربه حين يبلغ به الظن أن الغني سبحانه المحيط بكل شيء علما، القادر على كل شيء، المحيي المميت، من له الأسماء الحسنى وصفات العلى، لا يمكن التقرب إليه إلا ببركة مخلوق. عندها يقلب هذا الإنسان حريته على هذه الأرض إلى عبودية لغير الله جل وتعالى في شكل من أشكال العبودية المختلفة المتعددة. ولذلك ليس غريبا أن يستنكر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وبشدة أن يضيف المسلم ولو حرفا في كلامه يعطي به مخلوقا كائنا من كان شيئا من خصائص من له الملك كله العلي الكبير سبحانه. فقد أنكر عليه الصلاة والسلام على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال مغضبا: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يفقد الإنسان أجمل وأروع وأعظم لحظة في الحياة، وهي لحظة مناجاته لربه عز وجل، فزيادة حرف واحد أغضبه عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يجعل الحرف حروفا وكلمات نثرا وشعرا ثم طقوسا لتتلبد بها الغيوم، مكدرة صفو الصلة بالله جل وتعالى التي أراد الله عز وجل أن يحظى بها ويفيء إليها حتى العامي من عباده بسيط الثقافة والكلام.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الـFM. بني سعد 91.9،
4: 91.9،
3: بني مالك 92.4،
4: 92.4،
3: الكامل 90.7،
4: 90.7،
3: على موجات الـFM.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: آيات النعم، آيات النعم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلتين السعودية وديان والقطرية ركيات. اليوم وصول الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة إلى المدينة المنورة. التحالف الإسلامي والعسكري لمحاربة الإرهاب يحتفي بتأهيل الدفعة الأولى من مبادرة منحة السلام بالشراكة مع جامعة نايف. اكتمال جاهزية آلة حفر الأنفاق العملاقة لمشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض. في الشأن الدولي، الرئيس السوري يوقع على إعلان نوايا لاسترداد الأصول السورية الموجودة في فرنسا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض بالسودان. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحية الزميل محمد بن سعيد الغامدي وهو منفذ الموجز على الهواء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1:00 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس السيرة.
3: مجالس السيرة،
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والذي نستعرض فيه صفحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم شيخ ماجد، وأهلا وسهلا.
5: يا مرحبا، الله يحييك شيخ يوسف.
4: إعداد القلب لرسالة السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في غربة البادية كما هو معلوم، عندما ذهب مع حريمة السعدية إلى بادية بني سعد، وهناك حدثت له حادثة عظيمة كما هو معلوم. هذا المجلس لعلنا نستكشف أسرار العناية الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن صفاء الطفولة التي نشأ فيها في تلك البادية كانت تهيئة لعظمة هذه الرسالة السماوية التي هي للناس جميعا. ما هي التوطئة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من حضانة أمه إلى بادية بني سعد؟ كيف حدث هذا؟ وما الحكمة من ورائه؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم للبادية ليشتد عودهم، وأيضا ليتعلموا الفصاحة والبلاغة، فإن البادية لم يخالطها ما خالط أهل المدن من وجود العجم أو تغير اللغة أو اللحن فيها. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبادية بني سعد، هذا الذهاب ليس مجرد أنه ذهاب عابر هكذا، إنما الله عز وجل أراد ذلك، وأن تأخذه حليمة ليكون بين يدي هذه المرأة وزوجها وأخيه من الرضاع وأخته، فينشأ في هذه البيئة الطيبة في ميزان حتى أهل الجاهلية سابقا، لأن هي من رجعت إليه وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، يتيم الأب، وكل من يأتون من البوادي ولا تأتي إلا امرأة مرضع كانوا يرجون نوال الآباء. أنا عندي ابن أرضعه، أريد معه آخر حتى يعطيني أبوه ما أقوم به حياتي. وأجمع أهل السيرة أن البادية آنذاك، بادية بني سعد، كانت تعاني جدبا، وكانت أرضهم ممحلة، وهذا أيضا يزيد الحاجة إلى أن يأخذ أحدا. وكل من جاء لآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن أبي، قالوا يتيم لا نريده، والله عز وجل أراد خيرا لحليمة فلم تجد أحدا. فقالت لزوجها: لعلي أذهب إلى ذلك اليتيم أخذه ولا أرجع خاوية اليدين. هي كأنها تقول: أنا إن رجعت الآن ما معي شيء، هذا ما يصلح، أرجع مع هذا اليتيم خير من لا أرجع بشيء. ولا تعلم ولم يدر في نفسها وفي خلدها أنها تحتضن نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وأن الخير سيقبل إليها بمجرد أخذها لهذا الغلام وهذا الصبي اليتيم. فإذاك لا تكره، لا تعلم من أين يأتيك الخير، لا تعلم أين يكون أو تكون البركة، لا تعلم أين يكون الرزق. ربما أنت تنظر لأمر أن حياتك كلها معلقة بهذا الشيء، وأنه إذا ذهب أو إذا لم تستجلبه انتهت حياتك،

0: ناقة مسنة ضعيفة ليس فيها حليب يرويهم، بل ليس فيها حليب، قد قلص ثديها. ما إن أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودر ثدي حليمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت، وجدت هذه الناقة ضرعها حافل مليء بالحليب واللبن، فشربت هي وشرب زوجها وباتوا بخير ليلة. هذه أولى البركات، يعني صارت البركات يا شيخ تصب على بيت هذه المرأة مذ أخذت النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا يتجلى أو تتجلى مظاهر العناية الربانية. الآن يا شيخ لما حليمة أخذت هذا الطفل وقد أخذته، نستطيع أن نقول بكرها لم تجد غيره. من عناية الله تبارك وتعالى أن جعلها ترى بشريات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته من أول لحظة، فتعلقت به، در ثديها، ناقتها صارت تصب لبنا صبا. فهذه علامات تغيرت نواميس الكون عندها، بعد أن كان لا شيء صار شيئا. فهنا تجلت مظاهر العناية الربانية بأن أحبت وفرحت بهذا الغلام، وإذا أحبت وأقبلت عليه أعطت واحتضنت وصار قريبا منها وقريبا من بيتها ومن أهلها، وأحاطته بعناية خاصة لأن الله عز وجل سخرها له بما أراد فيه من الخيرات والبركات التي انهالت عليهم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه البادية، أن البوادي والعيش فيها ينشئ الإنسان شيخ يوسف على القوة والتحمل والصلابة، شتان بين من يعيش في المدينة حتى وإن كانت في الزمن السابق، ومن يعيش بين الرمال أو الحجارة أو الجبال وتحت وهج الشمس ويلهبه الهواء الحار وكذلك الشمس الحارقة، وهو يتحمل ويصبر، كأنها رسالة وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريق الدعوة طريق صعب ويحتاج إلى تحمل وفيه مشقة. فحينما ينشأ الإنسان مذ نعومة الأظفار مذ أشهره الأولى في هذه البيئة ويرتضع من ثدي هذه المرأة التي عاشت في البادية ويرتضع من هذه البوادي القوة والتحمل والصبر والمصابرة، أمامه غزوات وجهاد
1: صبر على الناس،
0: نعم أمور كثيرة. هذه البادية بأمر الله تبارك وتعالى تصنع هذه الشخصية عند النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، ولا شك أنه طبعا يعني من ضمن الأشياء التي تشد عزيمة الإنسان في حياته أن ينشأ هذه النشأة الصلبة، فيكون أشد عزيمة في تقبل الأمور وفي حياته. بالإضافة إلى ذلك، هناك يعني من الحكم العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الصبي الذي هيئ ليكون نورا للعالمين أن يكون من أفصح الناس وأعظمهم قدرة على
0: البيان
1: والإيضاح والتأثير، ولذلك نشأ في هذه البيئة أيضا الفصيحة، وكان العرب يحرصون على أنهم ينشؤون أبنائهم في مثل هذه البيئات لهذا الغرض تحديدا. كان أحد أهمها هو أن ينشأ شديدا صلبا وقوي البنية، وبالإضافة إلى ذلك هذا اللسان يقوم في هذه البيئة الصافية النقية من فصاحة العرب. ثمة أمر آخر لابد أن يعني ننطلق إليه دكتور ماجد، وهي حادثة من أهم الحوادث التي حدثت في بادية بني سعد، أو ذلك هي حادثة شق الصدر.
0: نعم.
1: التي هيئ بها النبي صلى الله عليه وسلم بدنيا، لأن حربه الكبرى هي مع الشيطان، فجاء واحد من أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى وقام بهذه المهمة العظيمة. أيضا بسط هذه الحادثة وإيضاح أيضا الحكمة من ورائها.
0: نعم، هذه الحادثة يعبر عنها بحادثة شق الصدر، وهي أمر خارق للعادة نؤمن به ونسلم به، لأن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذا من اصطفاء الله لنبيه. حادثة شق الصدر الثابت في صحيح مسلم وفي في الصحيحين أنها مرتين، ذكر أو جاء عند أبي نعيم في دلائل النبوة أن هناك مرة ثالثة،
1: المشهور في بادية بني سعد وفي حادثة
0: وعند المعراج. نعم، وقيل أن هناك ثالثة، ولكن الأشهر هو ما جاء في صحيح مسلم وفي الصحيحين. الأولى وهي التي في سياق حديثنا الآن، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات أو قريب منها، وكان يلعب مع غلمان بني سعد معهم أخوه من الرضاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البادية إذ بجبريل عليه السلام يأتي ويصرعه. هل جاء على هيئة رجل أم لا؟ لكن ذكر أنه أتاه جبريل كما في صحيح مسلم. فلما جاءه جبريل وصرعه شق صدره.

0: عليه الصلاة والسلام، وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام واستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ما منا من أحد إلا وللشيطان منه حظ. سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بأمر ربه تبارك وتعالى استخرجها جبريل من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عنه حظ الشيطان وصار الشيطان لا يأتيه. هذا الحادث العظيم، أطفال يرون غلام أمامهم يصرع ويشق صدره، ظنوا أنه قد قتل وأن هذا الرجل أراد به سوءا، وما علموا أن هذه تهيئة لرجل سيملأ الدنيا إيمانا ونورا وإشراقا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. لما ذهبوا إلى أمه، يعني ضئره أي أمه من الرضاع، يقولون لها إن محمدا قد قتل،
1: لأنهم رأوا كأنه
0: نعم فزعت، فاستقبلوا عليه الصلاة والسلام. لما ذهبوا يطمئنون استقبلوه وهم تقع له وتغير لونه. قال أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق حقيقي واستخراج لهذه العلقة حقيقي. هذه هي المرة الأولى، والمرة الأولى كانت كالتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة بأن يعصمه الله من الشيطان، لأنه سيذهب إلى بادي، إلى سيرجع إلى المدينة، هذه المدينة يشرب فيها الخمر وينتشر فيها الزنا ويسجد فيها للأصنام ويستقسم بالأزلام ويقع فيها الظلم، أشياء من أمور الجاهلية. حينما لا يكون القلب نقيا قد يتأثر
1: في الشباب.
0: نعم، فهذا الذي كان يؤثر ويميل بالقلب إلى هذه الأمور انتزع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البادية ليس فيها شيء من ذلك، إنما في المدن والحواضر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قلبه صافي لا يشوبه شيء من غوائل الشيطان، بعيد كل البعد عن هذا. فهذه التوطئة لأن يعيش عليه الصلاة والسلام نقيا، وهذا النقاء الذي سيعيشه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الصبوة، بعيدا عن الهفوة التي تكون في حال الشباب، هذه لن يستطيع أحد. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله وحده لا شريك له، لا يأتي أحد فيقول: يا محمد كنت تفعل وتفعل وتفعل، أبدا، لأنه لم تحفظ له صبوة عليه الصلاة والسلام، وما شاركهم في شيء مما يشاركوا فيه أهل الجاهلية، لا في صغره ولا في كبره، حتى بعثه الله نبيا. هذه يا شيخ يوسف الحادثة الأولى. الحادثة الثانية كما ثبت في الصحيحين قبل أن يعرج به عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قبل المعراج يقول: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل.
1: وقتها عمره في الخمسين.
0: إيه نعم، الآن سيعرج به وتفرض عليه الصلاة الخمس، وهنا ملحظ سأذكره لك بعد قليل ذكره ابن حجر في الفاتح جميل جدا. يقول: ففرج صدري فغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. هذه أولا تهيئة لحدث عظيم، وهو أن يصعد عليه الصلاة والسلام إلى السماء ويكلمه ربه كفاحا ويفرض عليه الصلاة الخمس. أيضا يقول ابن حجر هناك ملحظ آخر أو لطيفة أخرى في ذلك، كأن هذه رسالة إلى ما سيفرض عليه الصلوات الخمس، وما قبلها يكون ماذا؟ إسباغ الوضوء وتنقية الأعضاء، الطهور شطر الإيمان لمن الصلاة. فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب عنه حظ الشيطان من صغره، فجاءت هذه التنقية لقلبه عليه الصلاة والسلام والغسل حتى يتهيأ لفرض أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الصلاة. فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم ومرئ حكمة وإيمانا. هاتان الحادثتان العظيمتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى قبل مبعثه في صغره، والثانية بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل أن تفرض عليه الصلاة التي هي أعظم الأركان. انظر ارتباطها بالمعراج وارتباطها بالصلاة، هذا الارتباط يوحي لك بعظيم قدر الصلاة، وأيضا التهيئة لأمر الصلاة والتهيئة للأمر العظيم الذي سيكون. كون النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى أنه رجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام وما يزال فراشه دافئا، ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، أسري ثم عرج ثم رجع، فلذلك شق الصدر وغسل ومولئ حكمة وإيمان لما سيحصل له، أيضا لما سيحصل له بعد ذلك حينما يقول لكفار قريش إنه قد أسري به وعرج به إلى السماء. سيواجه بسيل عارم من الاستهجان والاستنكار وربما الضحكات والاستهزاء، فحينما يكون القلب مهيئا لمثل هذا قد مرئ حكمة وإيمانا، إيمان أن سيقع له مثل هذا فيصبر، حكمة أن هذا الصبر سيكون له نتائج، فآمن. أغلب هؤلاء الذين كانوا موجودين قد آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحداث يا شيخ يوسف نستنتج أن القلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن لا يقول أحد إن الإيمان في القلب وأنا أعصي وأفضل الإيمان ها هنا، لا، القلب إذا صلح صدقته الجوارح. إذا صلح القلب
1: برهان ذلك،
0: نعم، في الجوارح. والله عز وجل يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فصار قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنقى قلب وأتقاه لله تبارك وتعالى.
1: اللهم صل وسلم عليه. مما يذكر في حادثة الشق الأولى لما كان صبيا، جبريل عليه السلام وضع الخاتم في المحل، شق صدره، وضع مقابل قلبه على كتفه أيسر
0: خاتم النبوة،
1: كانت مثل قبضة اليد بحجم بيضة الحمامة، وهو علامة من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم. في الكتب السابقة أخبرت الكتب السابقة عن ذلك، وأنه النبي الموعود، وهذا أحد أسرار وضع هذا الخاتم الذي يذكر في السيرة في أكثر من محل. يعني هناك من يقول إن القلب كان في تلك الجهة وأنه معصوم من وسوسة الشيطان يعني في الحكمة بوضعه في هذا الموضع تحديدا، لكن بالعموم الحكمة ظاهرة من تهيئة هذا الإنسان لهذه المهام العظيمة بهذه الحادثة العجيبة التي هي من قدرة الله سبحانه وتعالى، وكما تفضلتم معجزة من المعجزات. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واجعل لنا حظا من طهارة القلوب ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإصلاح هذه القلوب التي لا شك هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، وأنه كما ذكرتم في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. شيخ، خلاصة التربية التي حدثت له في بادية بني سعد، ما هي الآثار التي حصلت أو حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحضانة في تلك البادية؟
0: أولى هذه الآثار الشيخ ما ذكرتموه في ثنايا حديثكم قبل ذلك، فصاحة اللسان وبلاغته. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أعطي جوامع الكلم، وكان كلامه عليه الصلاة والسلام مؤثرا بليغا، يقول بالكلمات اليسيرة ما يعجز أن يقوله الخطباء في خطب طويلة، لأنه أعطي جوامع الكلم. ولا شك أن هذه التنشئة في تلك البادية، لا يسمع الكلام إلا قويما ليس ملحونا، ويسمع لغة العرب على أصولها، كان له الأثر البالغ في ذلك. أيضا يا شيخ، نحن نعلم أن القرآن الكريم هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل على لغة العرب وما تفهمه العرب، وتحداهم الله عز وجل به، والذي سيحمل هذا القرآن لابد أن يكون مهيئا لحمله. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله عز وجل أن يكون في هذه البادية، بادية بني سعد التي من أفصح العرب وأفضلها، لأنه سيتحمل القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه، فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا،
1: وهو معجزة للفصحاء.
0: نعم. ثم تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ثم بعد ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، فلم يستطيعوا. ولكن كان القرآن حينما يتحدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم له لذة وله حلاوة وعليه طلاوة، فأبهرهم وتعجبوا منه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه شيء أو في نطقه شيء لما كان القرآن بهذا الجمال وهذه الحلاوة. ولا شك أن التنشئة على فصاحة اللسان وبلاغته لها أثر كبير في طرح القرآن وقراءة القرآن بين يدي هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين وضعوا سوقا كاملا يجتمع الناس فيه ليسمع بعضهم بعضا أقوالهم وأشعارهم. فلذا من عظيم لطف الله بنبيه أن هؤلاء يعرفون أين نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان، وأنه نشأ أميا لكنه نشأ في بطون العرب وفي أفضلها وفي أفصحها بادية بني سعد، فرجع من صغره عليه الصلاة والسلام قويما لسانه فصيحه عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله عز وجل من كمالات النبوة والرسالة. أيضا يا شيخ، نستطيع أن نستخلص مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع فجع بموت أمه التي كانت هي المحض له والمأرز مشاغل هذه الحياة وعواصفها هي الأم، ففوجع بموتها وهو صغير، وبحسب السياق أنه ما لبث أن رجع حتى ماتت، لأنه هو 8 سنوات لما ماتت أمه أو قريب من ذلك، ورجع عمره 7 أو 8 سنوات، فيبدو أنه عاش معها سيرا. فلما رجع من البادية ارتباطه بأمه قد انفك، وهذا يهيئ القلب ألا ينكسر. هذا أمر. الأمر الثاني، البادية أورثته قوة في التحمل وجلدا على جلدا على المواقف وصبرا عليها يجعله يتحمل مثل هذا. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما زارها كما في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر له فلم يأذن لي. بكى عليه الصلاة والسلام عند قبرها. ولكنه لما كان صغيرا تذكر السيرة أنه رجع وما ذكر أنه انعزل أو ذهب أو أنه بكى أو تقوقع على نفسه. لا لا لا لا أبدا، ما ذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ولا هو ذكره عن نفسه، ولا ذكره عنه غيره، ولا قيل يا محمد أنت ضعيف أنت كلاه. عاش حياته عليه الصلاة والسلام، بل ضرب في الأسواق ورعى الغنم كما سيأتينا إن شاء الله في سياق متصل لهذه الحلقة.
1: وكما ذكر في حلقة سابقة بأن من حكمة الله عز وجل نشأته يتيما.
0: نعم.
1: وهذا اليتم
0: لا يكون فضل لأحد،
1: لا يكون في
0: فضل لله وحده،
1: الفضل لله عز وجل في نشأته وتربيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن نريد حوضه الشريفة فنسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ما أجمل العيش في كنف هذه السيرة، لكن الوقت يحدون لأن نتوقف هنا، على أن نكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته النيرة في حلقات مقبلة. تقدم لكم بالشكر الجزيل للدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الواقعة والحشر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الواقعة والحشر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

أحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

فالمورياتِ ضبحًا فالمورياتِ قدحًا فالمغيراتِ صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا إن الإنسان لربه لكنود.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
3: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين. علمتنا الآية: لا يأتي العلم بالتمني ما لم يكن فيه عزم وإصرار وارتحال، وقد كان السلف يسيرون شهرا كاملا من أجل حديث واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الهمة العالية والسعي الحثيث إلى العلم والعلماء، وما يزال العلم بخير ما دام طالبوه يطلبونه في مجالسه ويوقرون حامليه. ألا يرى الإنسان في نفسه إعجابا بعلمه أو فهمه أو تميزه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا حتى لو كثر. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الاستفادة من الآخرين، فمهما علا كعب الإنسان في العلم وارتفعت درجته فيه، إلا أنه سيظل هناك من هو أعلم منه ولو في بعض العلوم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. فموسى عليه السلام من أولي العزم، لما علم أن على وجه الأرض من هو أعلم منه سأل الوصول إليه وخرج إليه وطلب لقاءه ليتعلم منه. وهنا يتضح من القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح، وهي العبودية والرحمة والعلم. فلا بد أن يكون مجتهدا في العبادة، وأن يتحلى بالصبر وبمكارم الأخلاق والتي تمثل الرحمة لبابها وأساسها.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم والقمان والسجدة.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور. حلقة النور.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم
9: حلقة النور. مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
9: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
9: تنفيذ
10: خالد بن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقة معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
12: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
13: سلمان غازي تخيل النزي،
14: محمد عبد الله محمد عوض العامري.
11: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الناس كعادتنا في كل حلقة. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: قل أعوذ برب الناس.
15: قل أعوذ برب الناس.
11: ملك الناس.

0: الناس.
1: بارك الله فيكم جميعا. كرر معنا في هذه الآيات تقريبا في كل آية في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر السورة. نلاحظ تكرر معنا النون المشددة، والنون المشددة إذا أتت في القرآن الكريم هي والميم المشددة يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فتقرأ قل أعوذ برب الناس، ما تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا خطأ. الصحيح الناس ملك الناس إله الناس. طيب، كذلك في الآية الرابعة في قوله تعالى من شر، هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء فتقرأ من شر، واضح؟ طيب اقرأ لنا يا عبد الرحمن الآية الرابعة من شر الوسواس الخناس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر الوسواس الخناس.
1: طيب أحسنت يا عبد الرحمن. الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بسلمان، تفضل.
2: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.
1: طيب هنا إخفاء تقرأ من شر
2: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: من الجنة والناس. طيب أحسنت يا سلمان، تفضل يا محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
1: برب

0: والنار.
1: طيب زد الغنة في الجنة والناس، أعدها، من الجنة والناس.
0: من الجنة والناس.
1: والناس.
0: والناس.
1: أحسنت يا محمد. طبعا القاعدة عندنا النون والميم المشددة إذا أتت في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. طيب شكرا لكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة فاطر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الرحمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الرحمن علم القرآن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الرحمن.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا. إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. إدانات إقليمية ودولية واسعة لاستهداف إيران الناقلة السعودية وديان والهجمات على الكويت والبحرين. الشؤون الإسلامية بتبوك تنفذ أكثر من 37 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الدورة، تبدأ الدورة العلمية الصيفية التأصيلية الأسبوع القادم. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. قالت شركة البحرية للشحن التابعة للمملكة إن الناقلة العملاقة وديان تعرضت لحادث لدى عبورها مضيق هرمز، إلا أن السفينة لا تزال صالحة للإبحار وشحنتها آمنة. وأضافت شركة البحرية أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم تسجيل أي إصابات. في هذه الأثناء أدانت رابطة العالم الإسلامي استهداف إيران الناقلة السعودية وديان خلال عبورها مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية الركيات. وشددت على التضامن الكامل مع المملكة وقطر في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنها وسفنها ومصالحهما الوطنية. وجددت مطالبة إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية. كما شدد البداوي على أن هذه الهجمات تمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في هذه الأثناء أدانت الكويت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على بلادها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، كما أكدت اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وفي البحرين نجحت قوات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أطلقت على المنامة. في المقابل توالت الإدانات الخليجية والعربية والدولية للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، واعتبرته تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق أمس بلغت قتيلا واحدا و36 جريحا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية سانا فجر اليوم. وأوردت سانا نقلا عن وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلا و36 جريحا. وأضافت أن 31 من المصابين كانت إصاباتهم طفيفة وقد غادروا المستشفيات ولله الحمد، فيما لا تزال 5 حالات أخرى مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة. ووقع الانفجاران ظهر أمس، وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين نجما عن عبوتين صنعتا بطريقة بدائية. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة تبوك 37,815 جولة رقابية وإشرافية على الجوامع والمساجد والمصليات النسائية بمختلف محافظات المنطقة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في بيوت الله وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية. وشملت الجولات متابعة التزام منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين بالتعاميم والتعليمات الصادرة من الوزارة، إلى جانب الوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وفق أعلى معايير الجودة. تطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الصيفية التأصيلية تحت عنوان التأسيس العقدي والفقهي التي تقام في رحاب المسجد النبوي خلال الفترة من 29 من شهر الله المحرم حتى 10 من شهر صفر بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة، وذلك ضمن برامجها العلمية الهادفة إلى نشر العلم الشرعي وتعزيز التأصيل العلمي. وتتضمن الدورة سلسلة من الدروس العلمية المتخصصة في العقيدة والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، إلى جانب شرح عدد من المتون العلمية يقدمها نخبة من العلماء والمشايخ، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية وتعزيز البناء العلمي لدى المستفيدين. وتعقد الدروس في عدد من المواقع داخل المسجد النبوي وفق جدول زمني يمتد مدى أسبوعين، بما يتيح لزوار المسجد النبوي وطلبة العلم الاستفادة من البرامج العلمية في أجواء إيمانية وعلمية. حصل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية على الاعتماد الرسمي من وحدة التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير المهنية والتخصصية في تقديم خدماته وبرامجه الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسات المهنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ويعد هذا الاعتماد خطوة نوعية في مسيرة المركز نحو تطوير خدماته وبرامجه وتعزيز دوره في القطاع الاجتماعي من خلال تبني الممارسات المهنية المتخصصة والمعايير المعتمدة. تواصل وزارة الصحة دعم الحلول الابتكارية من خلال مبادرة ساند بوكس بهدف تعزيز الابتكار الصحي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة مستدامة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة توفر بيئة تجريبية مرنة للمبتكرين والشركات الناشئة والجهات المطورة لاختبار الحلول الصحية الرقمية في مجالات عدة، منها الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية والطباعة الثلاثية الأبعاد. وعن حالة الطقس هذا اليوم، فيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة وحائل والقصيم والرياض ونجران، وكذلك على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا لأهم العناوين. إدانات إقليمية ودولية واسعة لاستهداف إيران الناقلة السعودية وديان والهجمات الكويتية والهجمات على الكويت والبحرين. الشؤون الإسلامية بتبوك تنفذ أكثر من 37 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق الدورة العلمية الصيفية التأصيلية الأسبوع القادم. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد بن ناصر المطيري وفيصل الرشيد، وفي الهندسة الرقمية ياسر عبيدي، وفي تنفيذ الفترة على الهواء الزميل خالد محمد المالكي، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت.

0: سارا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل.

0: الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: الله يحييكم شيخنا الكريم. تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. ونسعد كثيرا أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، وكذلك نسعد باستقبال الرسائل الواتساب على ذات الرقم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما حكم التوقف لمدة 5 دقائق بين أشواط الطواف أو حتى أشواط السعي من أجل أخذ قسط من الراحة وجزاكم الله خيرا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن شروط صحة الطواف والسعي الموالاة بين الأشواط، ولذلك لا يصح أن يفرق بين الأشواط، لأن هذا يؤدي إلى تفويت شرط الموالاة. ولكن الفاصل اليسير عرفا لا يضر، ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل من أنه يتوقع في حدود 5 دقائق للاستراحة، هذا فاصل يسير ولا يضر، فلا بأس به، لا بأس أن يتوقف ويستريح هذه الدقائق ثم يكمل طوافه أو سعيه.
0: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. معنا أبو محمد من الرياض، تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤالين الله يجزاك خير.
0: طيب تفضل. السؤال الأول،
2: عندي مبلغ توفت الوالدة وعندها ذهب وبعته، وقدر المبلغ 30,000 تقريبا، لكن هي توفت وعندها أخوان وعندها أولاد، عندها أولاد وعندها بنات، فما أدري الحين هل أو الأخوانها وهلها يرثون من المبلغ هذا، ولا وش، ولا بس أولادها؟
1: عندها أولاد بنين وبنات، هل عندها زوج أو أب أو أم؟
2: هي عندها زوج وعندها أب وعندها أم.
1: طيب ما ذكرت هذا مؤثر في الفتوى. إذا ورثتها الآن أولادها بنين وبنات وزوجها وأبيها وأمها وعندها أخوان، كذا؟
2: صحيح.
1: أي نعم، أخوانها ما يرثون شيء ما دام الأب موجود ولها أبناء، لا الأخوان ليس لهم شيء، ولكن قيمة الذهب تدخل في التركة، فيعطى الزوج الربع، ويعطى كل من الأم والأب السدس، الأب السدس والأم السدس، والباقي يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
2: نعم. الأب والأم السدس.
1: الأب السدس والأم السدس والزوج الربع، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر ضعف الأنثى.
2: ما أدري عشان نفهم، الأم السدس والأب السدس.
1: نعم.
2: الزوج
1: ربع.
2: الزوج الربع.
1: الزوج الربع لا، والباقي يقسم على أولاد، لكن الذكر لها يعني مثل حظ الأنثيين.
2: ممتاز، مفهوم هذا. طامر طيب، أنا عندي ابن اللي الله يحفظ ابنه أنا وياكم، صار حادث عليه ومع أحد زملائه في المدرسة، توفي هذا الزميل والابن عمره 15 سنة. وش اللي على الابن هذا الحين؟
1: ومتسبب يعني في الحادث؟
2: هو في السيارة معه، وهو اللي سوق الولد، اللي هو الولد.
1: وتقرير مرور قال عليه نسبة خطأ.
2: ما في سيارة ثانية، ما في، هو انقلاب يعني ما في خصم ثاني.
1: إيه بس يعني تقرير مرور في نسبة الانقلاب، يعني في خطأ من الابن، في مثلا تفريط في السرعة.
2: والله يعني هذا لأن انتهى الموضوع، والأب جاء، ولأن الأب جاء وسامح وكذا وانتهت القضية، فكنت بس ابي اعرف ايش اللي.
0: لا ابو محمد، الشيخ يسال هل الابن كان يفحط او كان مسرعا؟
2: لا ما كان، هو كان في عند مثل ايش اسمه، لا اله الا الله، عند منتزه من المنتزهات يلفون عليه يدورون عليه، وانقلبت السياره وتوفى الابن هذا.
1: طيب ابنك وقت الحادث كان بالغ؟
2: عمره 15 سنه.
1: لكن يعني ظهرت علامات بلوغ اخرى، ظهر على صوته مثل خشونه في الصوت، الشعور، العلامات الأخرى، يعني هل ظهر أو أنها كمل

0: 15، هل كمل 15 سنة؟
1: يعني هو كمل 15 سنة.
0: كمل 15 وقت الحادث وأكمل 15 سنة.
1: أي حادث في رمضان هذا قريب يعني.
0: لا يكفي إذا بلغ 15 سنة كملها يكون قد بلغ، فإذا بلغ يكون عليه كفارة، لأن مثل هذه الحوادث لا تخلو من نسبة خطأ، من تفريط، من يعني لا بد يكون فيه نسبة، خاصة أنه يعني عنده منتزه يعني، فلا بد يكون منها نسبة من الخطأ، فعلى هذا يكون قد تسبب في وفاته، في وفاة صاحبه، فيكون عليه دية، والدية طعام عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، فيصوم شهرين متتابعين، لكن ممكن أنه يصومها في الشتاء، في الشتاء عندما يكون النهار قصير والجو بارد يصوم شهرين متتابعين إن شاء الله وتبرى ذمته.
2: أحسن عليكم يا شيخنا الكريم. هذه الأخت لولو تقول: هل يجوز طلب الطلاق من الزوج المؤذي نفسيا بكلامه لدرجة أن الزوجة أصبح لديها ألم في القلب والأعصاب، وما توجيهكم لهذا الزوج وتلك الزوجة وجزاكم الله خيرا؟
0: نوجه الزوج والزوجة بأن يحسن كل منهما معاشرة الآخر بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعلى كل من الزوج والزوجة أن يحسن التعامل مع الآخر، يحسن الزوج التعامل مع زوجته، والزوجة التعامل مع زوجها، وإذا كانت المرأة متأذية من زوجها ولا تشعر بأن الزواج قد حقق الغرض منه فلها أن تطلب الطلاق في هذه الحال، لأن هذا يكون سببا في طلب الطلاق، لكن لا تفعل ذلك إلا عند استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة القصوى، خاصة إذا كان لهم أولاد، فتنصحه أو تطلب، إذا لم يوجد تطلب من أحد أن ينصحه، خاصة ممن يعرف مفاتيح شخصيته، وتبذل جهدا في إصلاحه، خاصة أنه لم تذكر يعني سببا كبيرا، يعني لم تذكر مثلا أمرا متعلقا بدينه أو ونحو ذلك، إنما ذكرت أمرا متعلقا بخلقه فقط، وهذا بس من السهولة أن يوعظ ويضبط أخلاقه ويحسن تعامله مع زوجته، فإن استنفذت جميع الحلول ورأت أن استمرارها معه في عنة ومشقة جاز لها أن تطلب الطلاق، وحينئذ إذا وافق الزوج على أن يطلق، وإلا ليس لها إلا أن تطلب الخلع، لأن المرأة إذا أرادت فراق الرجل فإنها تطلب الخلع، ولهذا جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أنقم عليهم الخلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير، لأنها كانت لا تحبه ولا تطيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا يسميه أهل العلم الخلع، الذي هو يعني الفسخ مقابل العوض، وهو سماه الله تعالى في القرآن افتداء، فلا جناح عليها فيما افتدت به، فهذا هو الخلع، ولكن لا تلجأ لذلك إلا عند استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة القصوى.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا سعد من الرياض، تفضل يا سعد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، اطرح سؤالك أخي سعد.
3: عندي سؤالين طويل العمر. السؤال الأول: حكم الجمع لسكان أهل الرياض بعد الخروج من دوامهم، أحيانا أطلع قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وأحيانا بعد صلاة المغرب، فهل يحق لنا نجمع مع العشاء، خصوصا أننا بنفوت صلاة العشاء في المسجد إذا ذهبنا بالطريق، لأنه يأخذ الطريق منا ساعة، وعشان نطلع من الطريق يبيننا 40-45 دقيقة.
2: طيب تفضل هذا الشيخ.
0: الصلاة ينبغي أن يعظم المسلم شأنها، والجمع لا يصار إليه إلا عند وجود العذر المبيح للجمع، وبإمكانكم أن تتوضأوا وأنتم في مقر العمل، ف ثم بعد ذلك بعد أذان المغرب تبحث عن أقرب مسجد وتصلي فيه. والحمد لله يعني الوقت متسع ما بين المغرب إلى العشاء لا يقل عن ساعة، هذا وقت طويل، ستجد مسجدا من المساجد. كل الأحياء ولله الحمد فيها مساجد، كل الأحياء فيها مساجد، فبعد الأذان تبحث عن أقرب مسجد وتصلي فيه، ولا حاجة للجمع في هذه الحال.
3: جزاك الله خير. سؤال ثاني طويل العمر، أنا سويت عملية قبل شهر في قدم اليسرى أجلكم الله، وركبوا عليها جبيرة من الجبس، فكنت أنا أمسح أول أسبوعين من فوق فقط، بعدين شال الجبيرة الجبس ركب لي جبيرة تفسخ وتلبس من القماش، فقال لي أحد عماني إن لا لازم تتيمم للعضو هذا، فترتبت عندي بعض الأسئلة، هل إذا أنا لبس جورب في القدم الآخر هل يترتب هنا الترتيب الموالاة، وهل إذا فسخت الجبيرة هذه المؤقتة بين المغرب والعشاء لازم أعيد الوضوء للعضوين كلها، وما حكم أو ما يترتب علي في نسياني في أول أسبوعين لأني كنت أمسح من الأعلى فقط؟
0: نعم، أما كونك تمسح من الأعلى فقط نرجو أن لا يكون عليك شيء إن شاء الله، لكن مستقبلا تنتبه لهذا، المسح على الجبيرة يكون جميع العضو يعني من جميع الجهات ليس الأعلى فقط. وأما بالنسبة لما ذكرت من أنك ركبت قماش وتريد أن تلبس جورب، إن لبست الجورب على الرجلين ثنتين لك أن تمسح عليهما، لكن إذا لم تلبس الجورب على ثنتين ليس لك المسح، ليس المكان لك المسح، وإنما تغسل الرجل اليمنى وهو الرجل الثاني تمسح على الجبيرة وتغسل الشيء الظاهر من القدم.
2: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا بعث السؤال الأخير عبد الله يقول هل يشترط تقليم الأظافر ونتف الإبط وإزالة الشعر قبل الإحرام للحج والعمرة؟
0: هذا ليس له علاقة بالحج والعمرة، وإنما ذكره من ذكره من الفقهاء، يقولون ينبغي أن يتفقد نفسه ويأخذ من أظفاره ومن الشعور التي يحتاج للأخذ منها قبل أن يتلبس في النسك، حتى لا يحتاج للأخذ منها وقت تلبسه بالنسك. وقالوا هذا لما كان الناس قديما يأتون إلى مكة للحج في وقت مبكر، فبعضهم يكون قارنا أو مفردا ويحرم من شهر ذي القعدة، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من 25 من شهر ذي القعدة، فيقولون أنه ينبغي أن يأخذ مما يحتاج إلى أخذه قبل أن يدخل في الإحرام وقبل أن يتلبس في النسك، وإلا ليس له علاقة بالإحرام وليس له علاقة بالنسك ولا يعتبر من سنن الإحرام. وفي وقتنا الحاضر يعني مع وجود وسائل المواصلات وقصر المدة سواء للعمرة أو للحج لا يحتاج لهذا كله، لأن العمرة ربما يعني يأتي بالعمرة في سويعات والطريق كذلك أيضا، فلا حاجة لأن يأخذ من شعره ومن أظفاره لأجل ذلك، لأن الوقت قصير. وهكذا أيضا حتى بالنسبة للحج، بالنسبة للحج الآن يعني تيسرت كثير من الأمور مع وجود وسائل المواصلات وتيسر كثير من الأمور، فلم يعد هناك حاجة لأن يأخذ من شعره وأظفاره. لكن لو قدر أنه أتى للحج مبكرا ويريد أن يكون قارنا مفردا ويبقى على إحرامه، نقول له ينبغي لك أن تأخذ مما تحتاج إليه من الشعر والأظافر حتى لا تحتاج إلى ذلك بعد التلبس بالنسك.
2: الله يجزاك خير شيخنا الكريم. معنا أبو محمد من الرياض، تفضل يا أبا محمد.
4: السلام عليكم، مساء الخير يا شيخ.
0: جزاك الله بالخير والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مبارك فيك إن شاء الله وفي علمك.
2: اللهم آمين. تفضل سؤالك حبيبنا.
4: عندي سؤالين. السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخت كل ما أبغى أزورها أنا كل ما أروح أزورها أنا في الرياض وهي خارج الرياض، هي يعني ما تستقبلنا كذا، حتى أولاد أخويا أولادها اللي يروح لها تسمعني، وأنا ما أبغى أفتحها، أنا دائما أكلمها.
2: طيب وش سببه؟
4: عندها في الديرة حقتها ما تستقبلنا، تتعذر يمين يسار، على يعني أحوالا يعني المادية زينة ويعني ما عندهم أي مشكلة يعني.
2: طيب تفضل فضيلة الشيخ.
0: نعم عليك أن تتقي الله ما استطعت، إن أمكن أنك تزورها فهذا هو الأكمل والأفضل، إن لم يمكن تكتفي بالاتصال وبإرسال الرسائل، وأيضا تهدي لها هدايا وتحرص على أنك تحسن العلاقة وتعرف ما هو السبب، ما السبب الذي يدعوها لذلك، وتحرص على إزالته. والله تعالى يعلم ما في النفوس، كما قال سبحانه: إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. هذه وإن كانت نزلت بعد الأمر ببر الوالدين، إلا أنها تشمل أيضا صلة الرحم، وأن الله تعالى يعلم ما في نفس الإنسان، لأنه أحيانا الإنسان يريد أن يبر بوالديه أو يريد أن يصل رحمه، لكنه يجد إعراضا أو يجد عوائق تعيقه عن تحقيق رغبته في البر وفي الصلة. فهذه الآية سلوة، سلوة لمن كان حريصا لكنه لم يستطع أن يبر أو يصل. ربكم أعلم بما في نفوسكم، الله تعالى يعلم ما في نفسك، إن تكونوا صالحين حريصا على البر وحريصا على صلة الرحم فإنه كان للأوابين غفورا.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، ما واجب المسلم تجاه شكر هذه النعمة العظيمة وهي نعمة صلاح الأولاد؟
0: الأولاد من زينة الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإذا أصلحهم الله عز وجل فهم من أعظم النعم، وقد يكونون فتنة للإنسان، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهم قد يكونون نعمة وقد لا يكونون كذلك، ولهذا فعلى المسلم أن يسأل الله عز وجل صلاح أولاده، وأن يقر عينيه بصلاحهم وبرهم، ويبذل الأسباب في التوجيه وفي الإرشاد.
2: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا أحد المستمعين الكرام أو إحدى المستمعات الأخت لاما تقول: أنا مسافرة لمدة شهرين، هل أقصر لمدة 19 يوما فقط أم طيلة مدة السفر وجزاكم الله خيرا؟
0: ما دام أن المدة شهران فليس لها أن تقصر ولا أن تجمع، لأن المدة طويلة فليس لها القصر ولا الجمع إلا في الطريق فقط، وأما عند الإقامة ليس لها كذلك. عند جماهير أهل العلم وعند المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم أنه ليس لها الترخص برخص السفر في هذه الحال، لا 19 يوما ولا الشهرين، لا تترخص مطلقا.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا مستمع بعث بسؤال يقول: بعض المصلين كلما انتهى من السنة الراتبة أو الوتر قام برفع يديه ودعا الله عز وجل، فهل هذا مشروع؟
0: هذا العمل غير مشروع، كلما انتهى من الوتر رفع يديه، وإذا انتهى من السنة الراتبة رفع يديه، على أن السنة الراتبة لو رفع يديه داعيا لم يكن في هذا بأس، لكن الأفضل أن يجعل الدعاء قبل السلام، أن يجعل الدعاء قبل السلام. وأما الوتر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، هذا هو المشروع، وليس رفع اليدين في هذه الحال. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول لمن أتى بالسنة الراتبة أو أتى بالوتر أو أتى بأي نافلة من النوافل، نقول إن الأفضل أن تجعل الدعاء داخل الصلاة، خاصة في التشهد الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. وهذا في التشهد الأخير قبيل السلام، يدعو الله عز وجل بما يحضره من خير الدنيا والآخرة وهو داخل الصلاة في مقام مناجاة الله سبحانه، هذا خير من أن يدعو بعد السلام. لكن لو دعا بعد السلام ورفع يديه بعد السنة الراتبة أو بعد النافلة لا بأس بهذا، لأنه أيضا يعني وقت دعاء، لا يقال أنه ليس بوقت دعاء. لكن بعد الوتر لم يرد هذا، بعد الوتر يأتي بالذكر الوارد فقط، وبعد الفريضة كذلك لا يرفع يديه ويدعو، وإنما يأتي بالذكر الوارد. أما بعد السنة الراتبة ونحوها من النوافل إن دعا بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل الدعاء قبل السلام.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذه إحدى الأمهات الكريمات بعثت بسؤالها تقول: لدي مبلغ محتفظة فيه لشراء شقة لي ولأولادي، وحال عليها الحول وأخرجت الزكاة، فهل يجوز أن أعطي ابنتي منها لعمل تقويم لأسنانها تحتاجه؟ المبلغ في حدود 13,000 ريال، وهي لا تملك قيمته وليس لديها مصدر دخل، وجزاكم الله خيرا.
0: أولا نشكرها على حرصها على الزكاة وما فعلته، وهذا هو الصحيح، فإن هذا المبلغ قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ولكن مصرف الزكاة إنما يكون للمصارف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد ذكر أهل العلم أن الزكاة لا تعطى لعمودي النسب، لا الآباء والأمهات وإن علوا، ولا الأبناء والبنات وإن نزلوا، لأن عمودي النسب إذا احتاجوا وكان الإنسان قادرا فيلزمه أن يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة. وعلى ذلك نقول للأخت الكريمة: ليس لك أن تعطي ابنتك من زكاتك، وإنما تعطينها من حر مالك وليس من الزكاة.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من معنا؟ مزون، الأخت مزون تفضلي من الخارج.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك أختي.
5: سمحت الشيخ، أنا لو صليت الضحى 6 ركعات وقرأت في الركعة الأولى الكافرون والإخلاص، والركعة الثانية الفلق والناس، في الموضع الثالث قرأت مثلا النصر والمسد، هل يعتبر هذا من تنكيس الصور؟
0: طيب. يعني لم تلتزمي بترتيب المصحف؟
5: أيوه لم ت... أيوه
0: نعم، لا يعتبر من, من, من, من, من التنكيس المنهي عنه. تنكيس المنهي عنه هو تنكيس الآيات، أما تنكيس الصور فليس ممنوعا، لكن خلاف الأفضل، الأفضل الالتزام بترتيب المصحف، وعدم الالتزام بترتيب المصحف لا يترتب عليه شيء، بل هو جائز وإن كان خلاف الأفضل. وفي حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال إنه قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم سورة آل عمران، فقدم النساء على آل عمران، فدل ذلك على أنه لا يجب الالتزام بترتيب المصحف في قراءة السور، لكن الأفضل الالتزام بذلك، لأن الصحابة رتبوا السور هكذا، فترتيب السور كان اجتهادا من الصحابة على القول الراجح، أما ترتيب الآيات فهو توقيفي، فتنكيس الآيات لا يجوز، أما تنكيس السور فهو خلاف الأفضل، فالأفضل أن تلتزمي بترتيب المصحف، لكن ذلك ليس واجبا.
2: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا البرنامج المبارك.
0: وجزاكم الله خيرا، والفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين، أسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع.
2: اللهم امين. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع صادق الدعاء وأجزله وأوفره لشيخنا الكريم وضيفنا المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بقسم الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، على أمل لقياكم في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان. ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.
1: من منبر الحرمين.
2: يا من أضغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال، فأصحاب الحسنات هم الفائزون وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون.
1: من منبر الحرمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: كان موسى عليه السلام قد قال لفتاه يوشع: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك هذا الحوت. فقال يوشع: ما كلفت كبيرا. فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت المملح يحملانه، فسارا حتى انتهيا إلى صخرة بمجمع البحرين، فوضعا رأسيهما فناما. وبينما هما في ظل الصخرة اضطرب ذلك الحوت فسقط في البحر واتخذ سبيله سربا لا يلتئم عليه الماء، فصار عليه البحر مثل الطاق، وموسى عليه السلام نائم لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. فلما جاوزا مجمع البحرين الذي نسيا فيه الحوت جهدهما السير، فقال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا ونصبا. فقال يوشع: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولقد رأيت الحوت حين اتخذ طريقه في البحر سربا فعجبت من ذلك. فكان هذا المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا.
0: قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا.
1: قال موسى عليه السلام: هذا هو الذي نطلب. فرجعا إلى طريقهما يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فقدا عندها الحوت.

وجد موسى ويوشع عند الصخرة رجلاً متلففاً في كساء، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه الآخر عند رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ورد عليه السلام وقال: من أنت؟ فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وما شأنك؟ قال: جئت أصحبك وأرافقك لتعلمني مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح.

قال الخضر لموسى عليه السلام: أنت لا تقدر على مصاحبتي لما أفعله من أمور تخالف ظاهر الأمر الذي تراه بعينك، وأنت إنما تحكم بمبلغ علمك، وستنكر علي فيما لم تطلع على حكمته، فلذلك لن تطيق الصبر معي على ما ترى. وكيف تصبر يا موسى على ما ترى من الأفعال التي لا علم لك بوجه صوابها وتقيم معي عليها؟ قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمراً حتى وإن رأيت منك ما يخالفني.

0: ما توافقا على الصحبة اشترط الخضر على موسى ألا يسأله عن شيء يصنعه حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يلتمسان من يحملهما، فمرت سفينة فعرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح، فحملوهما بغير أجرة تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة ودخلت بهم لجة البحر لم يفجأ إلا والخضر قد أخرج منقارا ومطرقة، فقلع لوحا من ألواحها وضرب بها فخرقها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه، فقال منكرا عليه قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد فعلت فعلا منكرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: من وحي النبوة.
2: عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا بعضا من أمور العقيدة والآداب الإسلامية، وفيه أنه إذا قذف ورمى المسلم أخاه المسلم بالكفر كقوله يا كافر ويا ملحد أو نحو ذلك دون أن يأتي الآخر فعلا صريحا يدل على كفره كاستحلاله ما حرم الله، فهذا القذف بالكفر يكون كقتل المسلم، وذلك لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل تكون مثل القتل. وكذلك لعن المسلم وهو الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله يكون كقتله في شدة التحريم أو في العقاب أو في الإبعاد، لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله والقتل إبعاد عن الحياة. وهذا من أعظم التحذير من رمي المسلم بالكفر واللعن، وهو توجيه عظيم للمسلمين أن يتجنبوا مثل السباب الذي بموجبه يبوء بهذا اللفظ أحدهما كما جاء في الروايات الأخرى.
1: من وحي النبوة.
3: قرآنا عجبا.

0: القرآن الكريم دواء نافع ناجع لأمراض جسدية وأمراض نفسية وأمراض عقلية لا يمكن للدواء الحسي أن ينجح فيها. ثم إن الدواء الشرعي لا يحتاج إلى طول مدة، لأن الدواء الشرعي من أجل الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولعلكم سمعتم قصة الصحابة الذين استضافوا قوما من العرب فأبوا أن يضيفوهم، ثم انحازوا إلى ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا لدغته وآلمته كثيرا، فقال بعضهم لبعض لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم لعل فيهم من يقرأ، فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم يدغ فهل فيكم من قارئ؟ قالوا نعم، ولكننا لا نقرأ عليهم إلا بقطيع من الغنم لأنكم لم تقوموا بحقنا في الضيافة. قالوا ولكم، فأعطوهم قطيع من الغنم، فذهب أحدهم إلى هذا الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فقام كأنه نشط من عقال في الحال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة.
3: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح

0: أني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا رحمن يا رحيم، اللهم اصرف عنا المعاصي والآثام، واصرفنا عن رفاق السوء، واصرفهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع،

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: تلكم الجنة. الجنة موجودة الآن. قال ابن القيم: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على اعتقاد أن الجنة موجودة الآن، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، دل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. تلكم الجنة.
2: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين. وتله للجبين، التل الصرع والدفع، يقال تللت الرجل إذا ألقيته، والمراد إذا أضجعه على جبينه على الأرض، والجبين أحد جانبي الجبهة، فللوجه جبينان والجبهة بينهما، وقيل كبه على وجهه كي لا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.

ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك.

واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن

مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.

مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزخرف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيره، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم، فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك، سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيده، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين به، وطهرني، واملأ قلبي بحبي للناس وإن أو عني، ونظف قلبي من الحقد حتى على عدوي، وخلصني من داء الحسد الذي أشقى غيري، واجعلني أحب للناس جميعا ما أحبه لنفسي. اللهم اجعل.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.

والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الذنوب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثته إحدى الأخوات، تقول: أتعامل مع وسيطة تشتري لي الثياب، حيث تصور لي السلع في السوق فأختار منها، ثم تشتريها بمالها وتأخذها لمنزلها، وبعد ذلك أحول لها الثمن مع عمولتها وأستلم السلعة، فما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كانت خاطئة فكيف نصححها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخت الفاضلة، تقول أنها تتعامل مع وسيطة تشتري لها الثياب، بحيث أنها تصور لها السلع في السوق فتختار منها، ثم تشتريها الوسيطة بمالها وتأخذها لمنزلها، وبعد ذلك الأخت السائلة تحول الثمن مع عمولتها وتستلم السلعة، ما حكم هذه المعاملة؟ الذي يبدو يعني في السؤال أن الوسيطة تشتريها لنفسها أولا، هذا اللي يفهم السؤال، وتدخل ملكها ثم تبيعها. إذا كان هذا لا إشكال فيه، إذا كان هذا لا إشكال فيه، بمعنى تشتريها وتمتلكها وتدخل ملكها ثم تبيعها على الأخت، فإذا هذه الصورة لا إشكال فيها. ممكن أن تكون بصورة أخرى وهي التوكيل، يعني أن الأخت السائلة توكل الوسيطة فتشتري السلعة بالوكالة، بمعنى هي تشتريها للأخت السائلة، لا تشتري لنفسها، إنما وكالة توكلها. أيضا لا إشكال في هذا، أن تشتريها وكالة وثم الوكيلة تأخذ ما تأخذه من سعي مثلا، أو أجرة، سواء أجرة مكالمة، أجرة تصوير، أجرة شحن، أي شيء يعني. فهذه تحسب التكاليف، هذه لا إشكال في هذا. فهاتان الصورتان جائزتان، هاتان الصورتان جائزتان، ويبدو لي أن الصورة الأولى هي التي تجري بين الأختين، هي التي تجري بين الأختين، أنها تشتريها الأخت الوسيطة تشتريها لنفسها وتأخذها لبيتها ثم تبيعها على الأخت السائلة، فهذه بهذه الصورة كما قلنا لا إشكال فيها، أو إذا كانت وكالة كذلك لا إشكال فيها. هذا هو الذي يبدو، فهاتان الصورتان لا إشكال فيهما. ولو أحب أن أتي بصورة أخرى قد تشوش على الأخت السائلة، يكفيها أن تفهم هاتين الصورتين وأنهما جائزتان، وعليها أن تأخذ بأحدهما وأن تتأكد من أن الذي يجري هو إحدى الصورتين، وإلا فعليها أن تأخذ بهذه أو هذه، يعني بمعنى أن تقول الأخت الوسيطة تختار إحدى المعاملتين، أو بمعنى أن تكون تشتريها لنفسها ثم تبيعها، أو تكون وكيلة للأخت السائلة وتشتريها وكالة عنها ثم يعني وترسلها لها مع الأخذ، تأخذ يعني السعي وما يقابله، يعني يترتب عليه مثلا من أجر التصوير أو أجر شحن أو مكالمات ونحو ذلك، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي شيخنا الكريم، هذا الأخ المرسل يسأل عن الفرق بين الهدي الواجب على المتمتع والقارن وبين الأضحية، وهل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟
5: جزاكم الله خير. لا، الهدي غير الأضحية. الهدي غير الأضحية. الهدي نوعان، هدي واجب، وهذا هو هدي الواجب على المتمتع والقارن. المتمتع الذي نسكه نسك تمتع، والآخر نسك نسك قارن، فهذان النسكان يجب على من تلبس بهما أن يهدي. والهدي هذا يذبح يوم العيد، يذبح يوم العيد والأيام التي بعده، وهو واجب. وهناك هدي تطوع أيضا في الحج، بمعنى يهدي للحرم، والرسول أهدى 100 من الإبل، وكان في العمرة يهدي أيضا، وكان يبعث وهو في المدينة كان يبعث الهدي للحرم. فما يهدى للحرم في أيام الحج أو في الحج والعمرة، هذا يسمى هدي، ليس أضحية. فهذا يتعلق بعضه بالحرم وبعضه يتعلق بالإحرام. والهدي كذلك أيضا هو خاص بالحاج، الهدي خاص بالحاج ويذبح في الحرم أيضا. الهدي يذبح في الحرم ولا يذبح في غيره. الحرم طبعا مكة ومنى وحدود الحرم، هذا الهدي، ويذبح أيام النحر، وقته أيام النحر، وهو يسميه العلماء دم شكر، وهو شكر الله عز وجل على أنه يسر للمتمتع والقارن، أنه جمع نسكين في سفر واحد، جمع نسكين في سفر واحد، هذا الهدي. أما الأضحية لا، الأضحية أقول صحيح أنها سنة، والأضحية على جميع المسلمين.

0: هذه كلها وقت ذبح الأضحية، لكنها سنة، وعلى المسلم سواء كان حاجا أو غير حاج سنة، وهي دم شكر أيضا، دم شكر يعني، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام. فهذا الفرق، الفرق بين الهدي والأضحية. ولهذا يقول السائل: هل تجزي إحداهما الأخرى؟ لا، هذا لها مجال وهذه لها مجال، هذه غير هذه. والهدي متعلق بالحجاج فقط، بالحجاج وفي الحرم، والأضحية لا، لجميع المسلمين في أي مكان، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي شيخنا. يقول الأخ المرسل، بل الأخت المرسلة: ما حكم من فهمت أحكام الغسل والطهارة فهما خاطئا فظلت لسنوات وهي ربما كانت جنبا أو في ثيابها نجاسة ولم تعلم بالحكم إلا لاحقا، هل يجب عليها قضاء تلك الصلوات؟
0: جزاكم الله خيرا. الذي يبدو أنه يعني إنسان إذا أدى عبادات وفيها نقص، وهذا النقص جاء بسبب الجهل، أرجو أنه لا يعيد، إنما عليه يعني فعلا بعدما علم أن يجتنب هذه الأمور، لكنه الجهل عذر، الجهل عذر لا يعيد. والله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في عطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له نص، فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان إلى آخره. ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان، لأنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبها إلى آخره. ثم قال: ومن هذا الباب المستحاضة، إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء أولان، أحدهما لا إعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره، لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حط حيضة شديدة كبيرة منكرة منعت الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي. هذا ما قاله شيخ الإسلام، وهذا هو الذي يظهر، بمعنى أن من ترك شيئا عن جهل فإنه لا يؤخذ بما مضى، وإنما عليه بعد أن يعلم أن يلتزم بالأحكام الشرعية الصحيحة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. هذا الأخ المرسل يقول: هل يصح إخراج زكاة المال متفرقة خلال العام، ثم إذا جاء وقت الحول نحسب ما علينا ونخصم ما سددناه خلال العام وندفع الباقي؟
0: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يكثر طبعا نوعه، وهو تقديم الزكاة قبل حلول الحول، تقديم الزكاة، ويسمي الفقهاء التعجيل، تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، لا مانع إن شاء الله، لا مانع، ولا سيما إذا كان لغرض صحيح. أحيانا تعجلها، وأحيانا أيضا قد تقسطها للفقير، تعطيه كل شهر أو كل شهرين يعني من الزكاة، فلا مانع أن تقدمها لشهر شهر أو شهر ثلاثة، ما دام لهذا الغرض الصحيح، فأرجو الأحرار إن شاء الله، بمعنى أن تقدمها وتدفعها مستحقها ممن هو من أهل مصارف الزكاة، فلا مانع، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة. لكن الذي لا يجوز تأخير، إذا حال الحول لا يجوز أن يؤخر الزكاة عن وقتها، أما التقديم أرجو لا حرج، ولا سيما إذا كان لغرض صحيح أو مفيد أو نافع للفقير يقدمها له، يعني يعني مخصص شهري يدفعها بنية الزكاة مثلا شهريا، وإذا جاء آخر السنة يكون قد غطى فعلا المقدار الواجب من الزكاة، قد دفعه لهذا الفقير على أقساط شهرية وكان قد عجلها، أرجو الإحراج، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. امرأة

0: كسرت قدمها ولم تكن تمسح على الجبيرة مسحا كاملا ولا تمسحها عند الاغتسال من عذرها الشهري، وكانت تصلي جالسة رغم قدرتها على القيام، ولم يتنبه لخطأ ذلك إلا لاحقا، فهل عليها قضاء تلك الصلوات؟
1: جزاكم الله خيرا. هذا يعني لأنه كما قلنا في السؤال اللي قبل هذا أنه يعني ما دام أنها يعني لم تتعمد عن علم هذا وإنما جهلا منها، فأرجو لا حرج، لأن الجهل والخطأ أي عدم التعمد يعذر به صاحبه إن شاء الله. فهي الأخت تقول إنها يعني ما كانت تمسح على الجبيرة مسحا كاملا، يعني ولا ولا ولا ولا تمسح عند الاغتسال من الحيض إلى آخره، ما دام أنها جاهلة فأرجو لا حرج إن شاء الله لجهلها، لكن إذا علمت فعليها أن تلتزم بالأحكام الشرعية الصحيحة إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كان الصلوات محدودة وقليلة احتياطا تقضيها دون مشقة بالغة فهو أبرى للذمة، وإن كان كثيرا، لكن الذي يبدو أنه ما دام أنها عن جهل أو عن خطأ فأرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ سائل، ابنه توفي رحمه الله وكان مريضا طريح الفراش لمدة 10 سنوات قبل وفاته وكان غير مكلف، فهل يجب، يسأل السائل، هل يجب أن أطعم عنه عن تلك الرمضانات من مالي الخاص علما أنني لا أعمل ولا يوجد له ميراث، وهل لو أطعم عنه أهله من راتبه تعتبر صدقة له؟
1: جزاكم الله خيرا ورحم الله ابن معظم الله أجرك وأحسن أعزائك وأفر ميتك والحمد لله على قضائه وقدره على كل حال. لكن السؤال تقول إنه غير مكلف، تقول توفي وكان مريضا طريح الفراشي لمدة 10 سنوات قبل وفاته وكان غير مكلف. أفهم غير مكلف بمعنى أنه قد يكون يعني إما مغمى عليه وإما أن يكون غير عاقل، فإذا كان غير مكلف لا شيء عليه، لا كفارة ولا غيرها، لأن المكلف مرفوع عنه القلم. هذا الذي يفيده قولك إنه غير مكلف، فلا يجب إطعام ولا يجب أي شيء، يعني لا صيام ولا إطعام، لأنه كان غير مكلف. لأن حتى لو كان حيا وهو غير مكلف، لو كان مجنون مثلا، المجنون لا تكليف عليه، لا يلزم لا بصلاة ولا بصيام ولا بغيرها إلا الزكاة. العلماء قالوا اليتيم والصبي يزكى عنه، لأنها في المال ما لها علاقة بالتكليف. لأن قولك إنه غير مكلف هذا يعني أنه يعني لا يعقل ما يدور حوله ولا يفهم، فهذا حسب سؤالك لا شيء عليه وغفر الله لنا وله وجزاكم الله خيرا. أما التصدق عنه أرجو لا حرج إن شاء الله، وراتبه هذا لا شك أنه هو له، ثم لما توفي يصبح ميراثا بعد وفاته، ينتقل من ملكه إلى ملك الورثة، فالمال بعد وفاة صاحبه تنتهي ملكيته فيه ويكون مملوكا للورثة ملكا تاما، ويتصرفون فيه كما يتصرفون في أملاكهم. فأن يتصدقوا جزاهم الله خيرا، لكنه يعني ليس لازما، لأنه بوفاته انتهى ملكه له وانتقل إلى الورثة والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة الطيبة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وتفاعلكم، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى أن نلقاكم في لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النبأ حتى سورة الطارق.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النبأ حتى سورة الطارق.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وأصحاب الجد هم أهل الحظ والغنى. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: محاضرة الأسبوع.
9: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
8: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
10: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
8: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
13: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
14: مجالس السيرة.
15: مجالس السيرة،
14: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والذي نستعرض فيه صفحات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم شيخ ماجد، وأهلا وسهلا.
17: يا مرحبا، الله يحييك شيخ يوسف.
16: إعداد القلب لرسالة السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في غربة البادية كما هو معلوم، عندما ذهب مع حليمة السعدية إلى بادية بني سعد، وهناك حدثت له حادثة عظيمة كما هو معلوم. هذا المجلس لعلنا نستكشف أسرار العناية الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن صفاء الطفولة التي نشأ فيها في تلك البادية كانت تهيئة لعظمة هذه الرسالة السماوية التي هي للناس جميعا. ما هي التوطئة لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من حضانة أمه إلى بادية بني سعد؟ كيف حدث هذا؟ وما الحكمة من ورائه؟
17: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم للبادية ليشتد عودهم، وأيضا ليتعلموا الفصاحة والبلاغة، فإن البادية لم يخالطها ما خالط أهل المدن من وجود العجم أو تغير اللغة أو اللحن فيها. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبادية بني سعد، هذا الذهاب ليس مجرد أنه ذهاب عابر هكذا، إنما الله عز وجل أراد ذلك، وأن تأخذه حليمة ليكون بين يدي هذه المرأة وزوجها وأخيه من الرضاع وأخته، فينشأ في هذه البيئة الطيبة في ميزان حتى أهل الجاهلية سابقا، لأن هي من رجعت إليه وأخذت. النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، يتيم الأب، وكل من يأتون من البوادي ولا تأتي إلا امرأة مرضع، كانوا يرجون نوال الآباء. أنا عندي ابن أرضعه، أريد معه آخر حتى يعطيني أبوه ما أقوم به حياتي. وأجمع أهل السيرة أن البادية آنذاك، بادية بني سعد، كانت تعاني جدبا، وكانت أرضهم ممحلة، وهذا أيضا يزيد الحاجة إلى أن يأخذوا أحدا. وكل من جاء آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن أبيه، قالوا يتيم لا نريده، والله عز وجل أراد خيرا لحليمة فلم تجد أحدا، فقالت لزوجها لعلي أذهب إلى ذلك اليتيم وأخذه ولا أرجع خاوية اليدين. هي كأنها تقول أنا إن رجعت الآن ما معي شيء، هذا ما يصلح، أرجع مع هذا اليتيم خير من لا أرجع بشيء. ولا تعلم ولم يدر في نفسها وفي خلدها أنها تحتضن نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وأن الخير سيقبل إليها بمجرد أخذها لهذا الغلام وهذا الصبي اليتيم. فلك لا تكره، لا تعلم من أين يأتيك الخير، لا تعلم أين يكون أو تكون البركة، لا تعلم أين يكون الرزق. ربما أنت تنظر لأمر أن حياتك كلها معلقة بهذا الشيء، وأنه إذا ذهب أو إذا لم تستجلبه انتهت حياتك، وإذا بالخير يكون في أمر آخر كنت تكرهه وتبتعد عنه. وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. هي كرهت وأخذت اضطرارا، لكن انظر ماذا حصل لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبيعتها إذا لم تغذي نفسها لم تستطع أن تغذي جنينها، فماذا حصل؟ بمجرد أن أخذت النبي عليه الصلاة والسلام در ثديها، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت معه أخوه من الرضاع الذي كان معه حتى شبع. لما جاءت إلى البادية كان معها ناقة مسنة ضعيفة ليس فيها حليب يرويهم، بل ليس فيها حليب، قد قلص ثديها. ما إن أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودر ثدي حليمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت، وجدت هذه الناقة ضرعها حافل مليء بالحليب واللبن، فشربت هي وشرب زوجها وباتوا بخير ليلة. هذه أولى البركات، يعني صارت البركات يا شيخ تصب على بيت هذه المرأة مذ أخذت النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا يتجلى أو تتجلى مظاهر العناية الربانية. الآن يا شيخ لما حليمة أخذت هذا الطفل، وقد أخذته نستطيع أن نقول بكرة لم تجد غيره، من عناية الله تبارك وتعالى أن جعلها ترى بشريات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته من أول لحظة، فتعلقت به، در ثديها، ناقتها صارت تصب لبنا صبا. فهذه علامات تغيرت نواميس الكون عندها، الله بعد أن كان لا شيء صار شيئا. فهنا تجلت مظاهر العناية الربانية بأن أحبت وفرحت بهذا الغلام، وإذا أحبت وأقبلت عليه أعطت واحتضنت وصار قريبا منها وقريبا من بيتها ومن أهلها، وأحاطته بعناية خاصة لأن الله عز وجل سخرها له بما رأت فيه من الخيرات والبركات التي انهالت عليهم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه البادية، أن البوادي والعيش فيها ينشئ الإنسان شيخ يوسف على القوة والتحمل والصلابة، شتان بين من يعيش في المدينة حتى وإن كانت في الزمن السابق، ومن يعيش بين الرمال أو الحجارة أو الجبال وتحت وهج الشمس ويلهبه الهواء الحار وكذلك الشمس الحارقة، وهو يتحمل ويصبر. كأنها رسالة وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريق الدعوة طريق صعب ويحتاج إلى تحمل وفيه مشقة. فحينما ينشأ الإنسان مذ نعومة الأظفار مذ أشهره الأولى في هذه البيئة ويرتضع من ثدي هذه المرأة التي عاشت في البادية ويرتضع من هذه البوادي القوة والتحمل والصبر والمصابرة، أمامه غزوات وجهاد
15: صبر على الناس،
17: نعم أمور كثيرة. هذه البادية بأمر الله تبارك وتعالى تصنع هذه الشخصية عند النبي صلى الله عليه وسلم.
15: نعم، ولا شك أنه طبعا يعني من ضمن الأشياء التي تشد عزيمة الإنسان في حياته أن ينشأ هذه النشأة الصلبة، فيكون أشد عزيمة في تقبل الأمور وفي حياته. بالإضافة إلى ذلك هناك يعني من الحكم العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الصبي الذي هيئ ليكون نورا للعالمين أن يكون من أفصح الناس وأعظمهم قدرة على
17: البيان
15: والإيضاح والتأثير، ولذلك نشأ في هذه البيئة أيضا الفصيحة، وكان العرب يحرصون على أنهم ينشؤون أبنائهم في مثل هذه البيئات لهذا الغرض تحديدا. كان أحد أهمها هو أن ينشأ شديدا صلبا وقوي البنية، وبالإضافة إلى ذلك هذا اللسان يقوم في هذه البيئة الصافية النقية من فصاحة العرب.
16: ثمة أمر آخر لابد أن يعني ننطلق إليه دكتور ماجد، وهي حادثة من أهم الحوادث التي حدثت في بادية بني سعد، أو ذلكم هي حادثة شق الصدر.
17: نعم.
16: التي هيئ بها النبي صلى الله عليه وسلم بدنيا، لأن حربه الكبرى هي مع الشيطان، فجاء واحد من أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى وقام بهذه المهمة العظيمة. أيضا بسط هذه الحادثة وإيضاح أيضا الحكمة من ورائها.
17: نعم، هذه الحادثة يعبر عنها بحادثة شق الصدر، وهي أمر خارق للعادة نؤمن به ونسلم به، لأن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذا من اصطفاء الله لنبيه. حادثة شق الصدر ثابت في صحيح مسلم وفي في الصحيحين أنها مرتين، ذكر أو جاء عند أبي نعيم في دلائل النبوة أن هناك مرة ثالثة،
16: المشهور في بادية بني سعد وفي حادثة
17: وعند المعراج. نعم، وقيل أن هناك ثالثة، ولكن الأشهر هو ما جاء في صحيح مسلم وفي الصحيحين. الأولى وهي التي في سياق حديثنا الآن، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات أو قريب منها، وكان يلعب مع غلمان بني سعد، معهم أخوه من الرضاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البادية إذ بجبريل عليه السلام يأتي ويصرعه، هل جاء على هيئة رجل أم لا، لكن ذكر أنه أتاه جبريل كما في صحيح مسلم. فلما جاءه جبريل وصرعه شق صدره عليه الصلاة والسلام، وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ما منا من أحد إلا وللشيطان منه حظ. سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بأمر ربه تبارك وتعالى استخرجها جبريل من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عنه حظ الشيطان وصار الشيطان لا يأتيه. هذا الحادث العظيم، أطفال يرون غلام أمامهم يصرع ويشق صدره، ظنوا أنه قد قتل وأن هذا الرجل أراد به سوءا، وما علموا أن هذه تهيئة لرجل سيملأ الدنيا إيمانا ونورا وإشراقا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. لما ذهبوا إلى أمه، يعني ضئره أي أمه من الرضاع، يقولون لها إن محمدا قد قتل،
16: لأنهم رأوا كأنه قتل.
17: نعم، فزعت، فاستقبلوا عليه الصلاة والسلام. لما ذهبوا يطمئنون استقبلوه وهم انتقع له وتغير لونه. قال أنس: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم.

0: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قلبه صافي لا يشوبه شيء من غوائل الشيطان، بعيد كل البعد عن هذا. فهذه التوطئة لأن يعيش عليه الصلاة والسلام نقيا، وهذا النقاء الذي سيعيشه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الصبوة، بعيدا عن الهفوة التي تكون في حال الشباب، هذه لن يستطيع أحد حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله وحده لا شريك له، لا يأتي أحد فيقول يا محمد كنت تفعل وتفعل وتفعل أبدا، لأنه لم تحفظ له صبوة عليه الصلاة والسلام. وما شاركهم في شيء مما يشاركوا فيه أهل الجاهلية، لا في صغره ولا في كبره، حتى بعثه الله نبيا. هذه الشيخ يوسف الحادثة الأولى. الحادثة الثانية كما ثبت في الصحيحين قبل أن يعرج به عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قبل المعراج يقول فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل.
1: وقتها عمره في الخمسين.
0: إيه نعم، الآن سيعرج به وتفرض عليه الصلاة الخمس. وهنا ملحظ سأذكره لك بعد قليل، ذكره ابن حجر في الفاتح جميل جدا. يقول ففرج صدري فغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. هذه أولا تهيئة لحدث عظيم، وهو أن يصعد عليه الصلاة والسلام إلى السماء ويكلمه ربه كفاحا ويفرض عليه الصلاة الخمس. أيضا يقول ابن حجر هناك ملحظ آخر أو لطيفة أخرى في ذلك، كأن هذه رسالة إلى ما سيفرض عليه الصلوات الخمس، وما قبلها يكون ماذا؟ إسباغ الوضوء وتنقية الأعضاء، الطهور شطر الإيمان لمن الصلاة. فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب عنه حظ الشيطان من صغره، فجاءت هذه التنقية لقلبه عليه الصلاة والسلام والغسل حتى يتهيأ لفرض أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الصلاة. فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. هاتان الحادثتان العظيمتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى قبل مبعثه في صغره، والثانية بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل أن تفرض عليه الصلاة التي هي أعظم الأركان. انظر ارتباطها بالمعراج وارتباطها بالصلاة، هذا الارتباط يوحي لك بعظيم قدر الصلاة، وأيضا التهيئة لأمر الصلاة والتهيئة للأمر العظيم الذي سيكون. كون النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى أنه رجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام وما يزال فراشه دافئا، ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، أسري ثم عرج ثم رجع، فلذلك شق الصدر وغسل وملئ حكمة وإيمان لما سيحصل له، أيضا لما سيحصل له بعد ذلك حينما يقول لكفار قريش إنه قد أسري به وعرج به إلى السماء، سيواجه بسيل عارم من الاستهجان والاستنكار وربما الضحكات والاستهزاء. فحينما يكون القلب مهيئا لمثل هذا قد ملئ حكمة وإيمانا، إيمان أن سيقع له مثل هذا فيصبر، حكمة أن هذا الصبر سيكون له نتائج، فآمن. أغلب هؤلاء الذين كانوا موجودين قد آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحداث شيخ يوسف نستنتج أن القلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن لا يقول أحد إن الإيمان في القلب وأنا أعصي وأفضل الإيمان ها هنا، لا، القلب إذا صلح صدقته الجوارح، إذا صلح القلب
1: برهان ذلك
0: نعم في الجوارح. والله عز وجل يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فصار قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنقى قلب وأتقاه لله تبارك وتعالى.
1: اللهم صل وسلم عليه. مما يذكر في حادثة الشق الأولى لما كان صبيا، جبريل عليه السلام وضع الخاتم في المحل، شق صدره، وضع مقابل قلبه على كتفه أيسر
0: خاتم النبوة.
1: كانت مثل قبضة اليد بحجم بيضة الحمامة، وهو علامة من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، أخبرت الكتب السابقة عن ذلك وأنه النبي الموعود، وهذا أحد أسرار وضع هذا الخاتم الذي يذكر في السيرة في أكثر من محل. يعني هناك من يقول إن القلب كان في تلك الجهة وأنه معصوم من وسوسة الشيطان يعني في الحكمة بوضعه في هذا الموضع تحديدا، لكن بالعموم الحكمة ظاهرة من تهيئة هذا الإنسان لهذه المهام العظيمة بهذه الحادثة العجيبة التي هي من قدرة الله سبحانه وتعالى، وكما تفضلتم معجزة من المعجزات. فاللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.

0: واجعل لنا حظا من طهارة القلوب ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإصلاح هذه القلوب التي لا شك هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، وأنه كما ذكرتم في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. شيخ، خلاصة التربية التي حدثت له في بادية بني سعد، ما هي الآثار التي حصلت أو حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحضانة في تلك البادية؟
1: أولى هذه الآثار الشيخ ما ذكرتموه في ثنايا حديثكم قبل ذلك، فصاحة اللسان وبلاغته. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أعطي جوامع الكلم، وكان كلامه عليه الصلاة والسلام مؤثرا بليغا، يقول بالكلمات اليسيرة ما يعجز أن يقوله الخطباء في خطب طويلة، لأنه أعطي جوامع الكلم. ولا شك أن هذه التنشئة في تلك البادية لا يسمع الكلام إلا قويما ليس ملحونا، ويسمع لغة العرب على أصولها، كان له الأثر البالغ في ذلك. أيضا يا شيخ، نحن نعلم أن القرآن الكريم هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل على لغة العرب وما تفهمه العرب، وتحداهم الله عز وجل به، والذي سيحمل هذا القرآن لابد أن يكون مهيئا لحمله. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله عز وجل أن يكون في هذه البادية، بادية بني سعد التي من أفصح العرب وأفضلها، لأنه سيتحمل القرآن الذي أخبر الله عز وجل عنه، فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا،
0: وهو معجزة للفصحاء.
1: نعم، ثم تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ثم بعد ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، فلم يستطيعوا. ولكن كان القرآن حينما يتحدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم له لذة وله حلاوة وعليه طلاوة، فأبهرهم وتعجبوا منه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه شيء أو في نطقه شيء لما كان القرآن بهذا الجمال وهذه الحلاوة. ولا شك أن التنشئة على فصاحة اللسان وبلاغته لها أثر كبير في طرح القرآن وقراءة القرآن بين يدي هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين وضعوا سوقا كاملا يجتمع الناس فيه ليسمع بعضهم بعضا أقوالهم وأشعارهم. فلذا من عظيم لطف الله بنبيه أن هؤلاء يعرفون أين نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان، وأنه نشأ أميا لكنه نشأ في بطون العرب وفي أفضلها وفي أفصحها بادية بني سعد، فرجع من صغره عليه الصلاة والسلام قويما اللسان فصيحه عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله عز وجل من كمالات النبوة والرسالة. أيضا يا شيخ، نستطيع أن نستخلص مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع فجع بموت أمه التي كانت هي المحض له والمأرز مشاغل هذه الحياة وعواصفها هي الأم، ففوجع بموتها وهو صغير، وبحسب السياق أنه ما لبث أن رجع حتى ماتت، لأنه 8 سنوات لما ماتت أمه أو قريب من ذلك، ورجع عمره 7 أو 8 سنوات، فيبدو أنه عاش معها سيرا. فلما رجع من البادية ارتباطه بأمه قد انفك، وهذا يهيئ القلب ألا ينكسر، هذا أمر. الأمر الثاني، البادية أورثته قوة في التحمل وجلدا على جلدا على المواقف وصبرا عليها يجعله يتحمل مثل هذا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما زارها كما في صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، بكى عليه الصلاة والسلام عند قبرها. ولكنه لما كان صغيرا تذكر السيرة أنه رجع وما ذكر أنه انعزل أو ذهب أو أنه بكى أو تقوقع على نفسه، لا لا لا أبدا، ما ذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ولا هو ذكره عن نفسه ولا ذكره عنه غيره، ولا قيل يا محمد أنت ضعيف أنت كذا، عاش حياته عليه الصلاة والسلام، بل ضرب في الأسواق ورعى الغنم كما سيأتينا إن شاء الله في سياق متصل لهذه الحلقة.
0: وكما ذكر في حلقة سابقة بأن من حكمة الله عز وجل نشأته يتيما،
1: نعم،
0: وهذا اليتم
1: لا يكون فضل أحد،
0: لا يكون في
1: فضل لله وحده،
0: الفضل لله عز وجل في نشأته وتربيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن نريد حوضه الشريفة فنسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ما أجمل العيش في كنف هذه السيرة، لكن الوقت يحدون لأن نتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته النيرة في حلقات مقبلة. تقدم لكم الشكر الجزيل للدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وبدأت في المجلس السابق في التعليق على جمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وانتهينا من التعليق على قولنا في التشهد التحيات لله. أما قولنا والصلوات، الواو في قوله والصلوات تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون حينئذ كل جملة ثناء مستقلا وهو أبلغ. وكون التشهد بواو العطف بين جمله في حديث ابن مسعود مما رجح به على ما جاء بدون واو العطف، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. والصلوات جمع صلاة، قيل المراد الخمس أي المفروضات، وقيل ما هو أعم من ذلك من العبادات، وقيل الدعوات يعني بالنظر إلى معنى الصلاة اللغوي، وقيل الرحمة. وأقرب هذه الأقوال إما أن يكون المراد الصلاة المعروفة من فرضها ونفلها، وإما أن يكون العبادة عموما. والذي يترجح عندي أن المراد بالصلوات هنا العبادات عموما، وذلك بالنظر في سياق التشهد، فقد بدأ المصلي بتعظيم الله بقوله التحيات لله، فلما عظمه كان من مقتضى هذا التعظيم أن يصرف جميع العبادات لله، ولما صرف هذه العبادات لله جل جلاله كان من مقتضى توقيره وعبادته لربه أن يطيب هذه العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. ولذلك قال المصلي والطيبات بعد الصلوات. والطيبات جمع طيبة، وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل، فهو ثابت لله تعالى. فالله تعالى طيب، وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، ولا يقبل إلا طيبة. فهذه الكلمات الثلاث أيها الإخوة والأخوات على اختصارها وقلة كلماتها، إلا أنها عقيدة بحد ذاتها تختصر للمسلم ما يجب عليه تجاه ربه. فبدأ بتعظيم ربه، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمه ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، بعد أن يمتلئ القلب تعظيما لله، وبعد أن ينطق المسلم بهذه الكلمة التحيات لله، مستشعرا ما تعنيه من صرف جميع التعظيم لله جل جلاله، فيكون في قلبه أكبر من كل شيء، كما في قول المصلي لتكبيرات الإحرام والانتقال الله أكبر، وكما في تسبيحات الركوع سبحان ربي العظيم، وكما في تسبيحات السجود سبحان ربي الأعلى. فبعد أن يذكر المصلي هذا الذكر بلسانه وقلبه التحيات لله، يأتي طوعا وحبا وتعظيما وذلا وخشوعا، معلنا أن كل العبادة لله وحده لا شريك له بقوله والصلوات. وهذا معنى شهادة التوحيد في قولك لا إله إلا الله، ثم هذه العبادات لا تقبل إلا بأن تكون طيبة، وذلك مقتضى أن يتوفر فيها شرطا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمع شهادة التوحيد شهادة أن محمداً رسول الله. فالمصلي بهذا التشهد يقرر في كل صلاة عقيدته التي يؤمن بها تجاه ربه والتي ترسم منهجه وحياته. ولأن الله عز وجل أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء السلام عليه بعد تقرير هذه العقيدة العظيمة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاء السلام والدعاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أي السلامة من كل آفة ومكروه، والجملة خبر بمعنى الدعاء. ولفت ابن باز رحمه الله إلى معنى دقيق لا ينتبه له الكثير، وهو معنى عظيم لاتصاله بجناب التوحيد، فقال رحمه الله: فندعو له أي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة التي وعده الله بها، ليعلم الناس أنه عبد من عباد الله، ليس إلها يعبد مع الله. فالإله ليس في حاجة إلى طلب الناس له السلامة، والنبي عبد من عباد الله يحتاج إلى طلب السلامة. فلهذا شرع الله لنا أن نسلم عليه وأن نسأل الله له السلامة صلى الله عليه وسلم. فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وهذا في حياته، وأما بعد موته فندعو له بالسلامة من أهوال يوم القيامة، وندعو لسنته وشرعه بالحفظ وأن يرد عنها كيد الكائدين. ولأن التخلية قبل التحلية، فبعد أن دعا المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة جاء الدعاء له بالرحمة والبركة، الرحمة الشاملة الكاملة ثم البركات، وهي خيراته الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركات جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ثم أقرهم أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه ابتداء، فإنه أشرف المخلوقين وأفضلهم، لأن هدايتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة كان بتعليمه وأرشاده صلى الله عليه وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يقول المتشهد: السلام علينا. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كما في التنزيل. قال البيضاوي رحمه الله: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. والأشهر في تفسير الصالح في قولنا عباد الله الصالحين أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجاته بحسب صلاحه. قال الفاكهاني رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين، يعني ليتوافق لفظه مع قصده. قال ابن رجب رحمه الله: وقوله وعلى عباد الله الصالحين هو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، فيغني ذلك عن تعيين أسمائهم. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجيء الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبي شيبة وحده لا شريك له وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الحج.
1: تسابيح. سبحان فالق النوى، عالم السر والنجوى، سبحان من يظهر الجميل ويستر القبيح، أحب لعباده الستر وأمرهم به، باسط اليدين، كريم اليمين، مبتدئ للنعم قبل استحقاقها، والحمد لله طيبا مطيبا دائما، وشكرا له شكرا سرمدا. سبحان كاشف كل ضر وبلية، عالم كل سر وخطية، ذي الجلال المنيع والعز الرفيع، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، سبحانه وبحمده، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي غافر وفصلت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي غافر وفصلت.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: فضل حسن الخلق. أدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله جل شأنه: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث. رواه مسلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 PM. من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 PM.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: حلقة
9: حلقة
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
8: تقدم
2: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور،
8: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
2: تنفيذ
10: خالد بن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقة معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
12: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
13: سلمان غازي تخيل نزي،
14: محمد عبد الله محمد عوض العامري.
11: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الناس كعادتنا في كل حلقة. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: قل أعوذ برب الناس.

0: الناس.
1: بارك الله فيكم جميعا. كرر معنا في هذه الآيات تقريبا في كل آية في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر السورة، نلاحظ تكرر معنا النون المشددة، والنون المشددة إذا أتت في القرآن الكريم هي والميم المشددة يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فتقرأ قل أعوذ برب الناس، ما تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا خطأ. الصحيح الناس ملك الناس إله الناس. طيب، كذلك في الآية الرابعة في قوله تعالى من شر، هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء فتقرأ من شر، واضح؟ طيب اقرأ لنا يا عبد الرحمن الآية الرابعة من شر الوسواس الخناس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر الوسواس الخناس.
1: طيب أحسنت يا عبد الرحمن. الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بسلمان، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.
1: طيب هنا إخفاء تقرأ من شر
2: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: من الجنة والناس. طيب أحسنت يا سلمان، تفضل يا محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
1: برب الناس
3: ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الذي يوسوس في صدور الناس
3: من الجنة والناس.
1: طيب زد الغنة في الجنة والناس، أعدها. من الجنة والناس. أحسنت يا محمد. طبعا القاعدة عندنا النون والميم المشددة إذا أتت في القرآن الكريم يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. طيب شكرا لكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. بهذا المثل يبين الله سبيل أهل الضلال تحذيرا من الزيغ فيه، ليستيقن المؤمنون ويتعظ المخدوعون ويرتدع المخالفون. إقرار المنافق باللسان دون التصديق بالجنان إنما هو كالاستضاءة بنور مستعار لا يلبث أن يذهب، فإذا بصاحبه يتخبط في الظلام. أما الحق فطريق واحد منير، فاسلكه واستقم فيه. وأما الباطل فطرق متشعبة ما أكثرها وما أشد ظلامها، فاحذرها وابتعد عنها. مثل من عرف الحق ثم أنكره كمثل قوم يستضيئون بنار في حلكة الليل، فأذهب الله ما فيها من نور وأبقى ما فيها من إحراق، فهم يترددون في ظلمات بعضها فوق بعض.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي آل عمران والنساء.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي آل عمران والنساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: محمد في بيته, صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: إن لأهلك عليك حقا. ذات يوم دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلنا لها: ما لك؟ لماذا لا تهتمين بهيئتك؟ إنه لا يوجد في قريش رجل أغنى من زوجك. قالت: ما لنا منه شيء، أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. وجلست عندهن بعض الوقت ثم انصرفت. وعندما رجع النبي إلى نسائه ذكرن له ما كان من أمر زوجة عثمان بن مضعون مع زوجها. وبعد مدة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عثمان، أما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صل ونم وصم وأفطر. ومرت أيام ثم أتت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنها عطرة كأنها عروس تزور نساء النبي، ففرحن لها وتعجبن من تبدل حالها، فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. وهذا من عظمة الإسلام الذي يرعى طبيعة النفس البشرية ويوازن بدقة بين أشواق الروح وضرورات الجسد. وهذا التوازن العميق في صياغة شخصية المسلم والمسلمة يجعلهما يعيشان حياة سعيدة هادئة مطمئنة لا يهمل أحدهما حقوق الآخر واحتياجاته.
1: طريق الخلاص.
4: ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا وسبوا وأحرقوا، ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؟ عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن للمعاصي شؤما، وإن كان أصحابها قد لا يرون تأثيرها في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين، آمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الروم ولقمان.